0: والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات، الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافي في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها دائما أن نبحث في زوايا الحياة المدرسية. والزاوية اليوم بشكون مختلفة، من جهة كونها تحاول أن تفكر في المعيش التلمذي، تجربة الوجود التلمذي، ولكن الوجود الأقصى اليوم اللي هو التحضير النفسي لامتحان البكالوريا، يسموها الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا. ونأكدوا برشا على حكاية استعدادات النفسية، لأنه الحقيقة قاعدين نشوفه في أنه التلميذ التونسي وتلميذ اليوم ما بين ضفرين تنحكوا فيها مع ضيافنا بعد، اللي هي يعيش نوع من الهشاشة النفسية، ويعيش نوع من عدم الثقة في النفس، وضعيات نشوفوها في داخل مساري الأكاديمي في كل المستويات، الابتدائي والإعدادي والثانوي. وكي نوصل البكالوريا ممكن تولي مصدر مأزق، تولي تشكل مشكل بالنسبة للتلميذ وحتى العائلة التونسية وحتى للمدرس والمدرسة التونسية بصفة عامة، خطر تشوف أنه المخرجات انت العلمية والأكاديمية ما تحققش في التلميذها، على خطر يعيش مشكل في ثقة في النفس، وغير قادر على أنه يختار، غير قادر على أنه يواجه الصعوبات الأكاديمية بالمنطقة السارت للكلمة يا سيدي. هذاك علاش باش نحكوا في الحكاية هذه كلها مع أصحاب الاختصاص، اللي هما السيدة سونيا جبالي، أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية ببنعروس. مرحبا بك أستاذة.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، شكرا على الاستضافة.
2: معنا كذلك سي مصطفى الشيخ زوالي، باحث في الشأن التربوي. مرحبا بك سي مصطفى.
4: عايشك سي كريم، شكرا على الاهتمام وعلى الاستضافة.
2: يعطيك الصحة. باش نحكوا الحكاية هذه، سردية الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا، السردية اللي باش نرجع ديما الما قبليات، اللي هي قبل امتحان البكالوريا حتى قبل الباك أصلا، كيف يعيش التلميذ التونسي مع داخل كل امتحانات سنة دراسية، كيفاش يتعامل معها، الخوف، الأرق، الضبابية، هذه الوضعيات اللي تعيشها المدرسة التونسية في علاقتها بأبنائها وتعيش العائلة التونسية. وذلك يخلي أصحاب الاختصاص في المجال النفسي الحقيقة يبحثوا في الميدان ويحاولوا ديما أنهم يساعدوا التلميذ على الخروج من هذا المأزق اللي هو نجم نتجاوزوه كي نحكوا بالمنطق العلمي للكلمة. الحكاية هذه الكليكة باش نفسرها في فقرة
1: لنفكر معا.
2: في فقرة لنفكر معا، وحنا باش نحكوا على الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا، باش نبدو مع أستاذة سونيا جبالي وهي أخصائية نفسانية في مندوبية الجهوية للتربية ببنعروس. أستاذة، يعني أنت صاحبة اختصاص وفي نفس الوقت قاعدة تشوف يوميا تحتك بالمعيش التلمذي، وكان تحكينا على ما يعيشه التلميذ التونسي اليوم في المرحلة هذه، في الخواتيم ديما في آخر السنة الدراسية بل الباك ومع الباك كذلك.
3: نحن اليوم للأمانة من خلال زياراتنا الميدانية أو المحادثات النفسية الفردية اللي نقوم بها في مكاتبنا في مختلف المندوبيات الجهوية للتربية على كامل تراب الجمهورية، نكتشفوا اللي للأمانة في السنة الدراسية اللي هي البكالوريا، تلامذة بين ظفرين يعيشوا أزمة نفسية، مراوحة ما بين الثقة الزائدة بالنفس أو انعدام الثقة بالنفس. وهذه معناها جاء من خلال التراكمات متاع التجارب متاعهم، إن كانت في بعض الأحيان سلبية أو إيجابية. ما ننساوش اللي تلميذ بكالوريا في معظمهم مروا بتجارب في المناظرات الوطنية، منها مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية. دونك خنقولوا معناها فما نسبة كمان مهمة جدا من التلامذة اللي

0: من بيناتهم فما شكون اخفق في المناظرات هذوما، دوك يمشي بكل الرصيد النفسي السلبي اللي خذاه على القدرات نتاعو المعرفيه، وكي يوصل مرحله البكالوريا يلقى اللي هو يلزم يواجه الازمات هذيك اللي لم يقعد ديجا اتخاذها بعين الاعتبار في سنوات فارته، ويخلط بزاد نفسي معناها فيه تطغى عليه الهشاشه النفسيه، وخاصه الخوف والقلق والتوتر وعدم كيفيه التحكم في اكتشاف الضغوطات النفسيه هي اللي تخليه effectivement يوصل لها الأزمة النفسية، إن كانت في الاتجاهين كي نقولوا الإيجابي الزائد اللي هو كل حاجة زايدة أكيد عندها انعكاسات معناها في اضطرابات سلوكية.
1: بيعطيك الصحة. يعني خلينا نمشي للعلمي للنظري سيدي، شو معناتها هشاشة نفسية؟ وتفسر هنا بأدوات علم النفس سيدي.
0: به أول حاجة ساعة خلنا نرتكز ما معنى التوازن النفسي باش نجمو نفهموا الهشاشة النفسية.
1: هاي برشا.
0: التوازن النفسي كيف ما يقول هرم ماسلو اللي هو يرتكز على خمس احتياجات أساسية لدى الإنسان باش نكونوا نجمو نقيموا اللي الإنسان عنده توازن نسبي في الشخصية متاعه، خاصة على الصعيد النفسي. نلقاو أول ركيزة في هرم ماسلو نلقاو الاحتياجات الفيزيولوجية وهذا طبيعي، الأكل والشرب والملبس إتتغى. نلقاو الركيزة الثانية اللي هي الاحتياجات للأمان، دونك التلميذ كي يبدأ في محيط غير آمن مهدد عنيف أو فيه تمييز أو إهمال راهو هذاك يمثل إفكتيفمون مؤشر مؤشرات الهشاشة النفسية. نلقاو الركيزة الثالثة اللي هو الاحتياجات العاطفية، ساعات التلميذ يحتاج فقط إلى تحفيز، إلى تثمين القدرات، إلى التعبير عن المشاعر اللي تراودو، دونك هذاك إفكتيفمون بيه نجمو نبنيو إفكتيفمون دونك توازن نفسي. نلقاو من بعد الركيزة الرابعة والخامسة اللي أنا نقولهم ما نجموش نقصوا حبل الوريد ما بيناتهم، اللي هو تثمين القدرات الذاتية لدى التلميذ اللي هو باش يصنع منه التلميذ عنده ثقة بالنفس. إذا واحدة من خمس أساسيات اللي كنا أشرنا لهم توا فيها إخلال في تلبية الاحتياجات وإلا منعدمة في المحيط العائلي أو الأسري أو الآلية التربوية اللي تربى عليها الصغير، أكيد باش تكون عنده هشاشة نفسية، خاصة وقت اللي يعترض اختبارات في كافة مرحلته الدراسية واللي يقع التناول ولا الإشارة لهذه الاحتياجات.
1: هي يعني هالمقارنة هذه بين التوازن والهشاشة، كان نمشوا في العمق أكثر ونشوفوا المبررات نتاعها، خاطر الهشاشة ما هيش مسألة فطرية، هي مكتسبة مرتبطة بما يعيشه التلميذ في طيلة فترات نموه العرفاني والنفسي. المراحل يا سيدي، ونبدو بالأسباب ومن بعد نحكوا على المراحل تشكل الهشاشة النفسية لدى التلميذ لنوصلوا العائلة التونسية تفيق الحقيقة في البكالوريا. يعني ما تتعملش برشا ولا في المناظرات المرتبطة الالتحاق بالمدارس النموذجية الإعدادية النموذجية ولا المعاهد النموذجية. ساعات في العائلة التونسية تركز مع ولدها وتفيق رو عنده هشاشة ولا عنده خوف زايد، ولا كانت تفسرين الأسباب والمراحل.
0: هو ما فماش سبب شي أدي إلى هشاشة نفسية، هي عدة أسباب تتراوح معناها في عوامل مختلفة، وحتى في النسب متاحة تختلف من أسرة إلى أخرى باش يوصل الصغير نقوله عنده هشاشة نفسية. به ما ننساو جدا فما حاجة اسمها الآليات الدفاعية اللي هو جهاز المناعة متاع الإنسان اللي هو تخوله كونه يكتسب مهارات لتجاوز الصعوبات اللي تنجم تعترضه في الخمس احتياجات اللي كنا نحكيو عليها مقبلة. دوك العوامل تنجم تكون ذاتية، نفسية، بيولوجية، فيزيولوجية، بيئية، اجتماعية، اقتصادية، دوك كل العوامل تنجم تأدي فيكتيفمون إلى إنسان عنده هشاشة نفسية، وخاصة نحكيه على التلامذة فيكتيفمون في فترة البكالوريا. ساعات فما صغيرات يجيونا في المحادثات النفسية يقولك أنا جوست خاطر عمري ما كان حد يسمعني باش نعبر على المخاوف متاعي. ساعات فقط يحب شكون يصغيله، محد يصغيله بكل حيادية معناه. وفما اللي غيالمون تصيروا تراكمات معناها من خلال الأسباب هذوما اللي يجعل كونه عنده اضطرابات إن كانت سلوكية أو نفسية. شنو الفرق ما بين اضطرابات سلوكية ونفسية؟ الاضطرابات السلوكية مؤقتة يمكن تجاوزها عبر الزمن إذا نكون فما تعهد معناها تعهد من خلال من قبل مختصين. لكن كي نوصل الاضطرابات النفسية فما اضطرابات نفسية يمكن تجاوزها، وفما اضطرابات نفسية معناها فات الأوان لأخذها بعين الاعتبار، وفما مشكلة الشفاء منها. دونك وقتها يا نقوم بالحدة من التفاقم الاضطرابات هذوما أو التعايش مع الاضطرابات هذية باش نجمو نحقوا توازن اجتماعي على القليلة مع التلميذ. دونك انا ديما شنو نقول، ماذا بيا الاولياء يقوموا بعمليه استباقيه على قد ما تكون لا بريزون شارج بريكوس، معناها التعهد المسبق باش ما نوصلوش افكتيفمون الاضطرابات النفسيه. مادام مثلا معناها قمنا برصد معناها اشكاليات سلوكيه، ماذا بينا راهو هذاك مؤشر مؤشرات ما يلزمناش نغضوا عليهم الطرف، ويلزمنا اما نحن كوالدين نحينوا اساليبنا التربويه باش نجموا ننقذوا صغيرنا، والا نتصلوا بمختص باش ينجم نقوموا بعمليه التعهد وتجاوز تلك الاضطرابات السلوكيه باش ما تتفاقمش الى اضطرابات نفسيه.
1: باهي، وتويك المراحل نتاعها اللي هي احنا حكينا على الاسباب، وانت قلتي ما اسباب، فماش اسباب مباشره؟
0: مباشره لا، كل تختلف من انسان الى اخر.
1: والوضعيات اللي يعيشها التلميذ، احنا في المدرسه التلميذ يعيش برشا وضعيات في علاقته باطرابه، في علاقته بالمدرس، في علاقته بالبرامج اصلا، البرامج التعليميه، وخارج المدرسة في علاقته بالعائلة بالمجتمع بالمحيط. يعني هذه من كليك كأنها مؤثرات غير مباشرة وغير مباشرة في تشكل وضعية الوضعية النفسية للتلميذ. يعني وهي متداخلة وفي بعض الأحيان ملتبسة، ولكن خلينا كي نقوم بالتشخيص متاعها وين بالضبط تتشكل وضعية الهشاشة لدى التلميذ، خارج المدرسة الحقيقة ولا داخل المدرسة؟ هل أنه نجم نقوله خارج المدرسة التلميذ يعني فيه نوع من التوازن، العائلة متاعه حققت له احتياجاته، العائلة تتعامل معاه بمنطق أنه راهو تشكل في إنسان بالمنطق الاجتماعي والاقتصادي للكلمة، وكيمشي للمدرسة غاديك تبدأ تتشكل. كنت وضح لنا وين الفضاء اللي تتشكل فيه الهشاشة.
0: باهي، لهنا تقعد مرتبطة معناها بمؤشر مباشر اللي هي المرحلة العمرية اللي ينتمي لها التلميذ. كي نحكيه على المرحلة العمرية مثلا بالنسبة للطفولة اللي هي من 0 إلى 19 سنوات، لهنا الطفل معناها الهشاشة النفسية باش تتكون خارج المحيط ولا الفضاء المدرسي، لأنه ديما الركيزة متاعه هي العائلة، ومازال يستند إلى العائلة لتكوين معناها الشخصية متاعه، ولا نحن نقوله فما الكريتير وفما الكاركتير. دوك فما معناها العناصر المباشرة لتركيبة الشخصية، وفما من خلال المكتسبات اللي هو باش يتعامل بها مع الآخر. بعد كي نوصلوا إلى مرحلة المراهقة، لهنا تتغير تماما نوعية الهشاشة، على خطر من خصوصيات مرحلة المراهقة هو الامتثال إلى الآخر، لابارتونونس أو بير، اللي هو الانتماء إلى المجموعة. دونك الصغير يخرج من المحيط اللي كان مرتكز عليه في فترة الطفولة، ويحب يكتشف نفسه من خلال الأقران متاعه. دونك هذاك علاش نلقاو فما حتى برشا مؤشرات في الاضطرابات السلوكية، نلقاوها في الإعداديات والمعاهد أكثر منها من المدارس الابتدائية، على خاطر مثلا ظاهرة بين الظفرين التنمر مثلا. دونك نلقاو اللي نسب الوضعيات والإشعارات اللي تجينا من الإعداديات ومن المعاهد أكثر برشا مقارنة بالإشعارات اللي تجينا في المدارس الابتدائية، وهذا يزيد يأكد اللي الفترة العمرية مهمة برشا باش نجمو نحكيو ميزو ما بين العوامل المباشرة اللي نوصلوا بها للهشاشة النفسية عند التلميذ.
1: بيعطيك صح، يعني العوامل المباشرة وغير المباشرة مرتبطة بالمرحلة العمرية، ومرتبطة بأنه التلميذ كل وين والطفل بصفة عامة النمو النفسي متاعه اللي يجي في سياق انخراطه في المدرسة وفي تواصله مع المجتمع، من غديك الوضعيات اللي عيشها هي تنجم تكون تشكل له الهشاشة، واللي نكتشفها احنا العائلة التونسية والمدرسة التونسية تواجه في الظواهر دي، التنمر والعنف والمشاكل دي. ولكن كي نوصلوا للبكالوريا بقدر ما ثم تدخلات وكل شيء، الوضعية الأكاديمية هي امتحان البكالوريا. هل أنه التلميذ كي يعيش تنمر، وأنه التلميذ كي يعيش نوع من العنف النفسي ما في علاقة بالمدرس ولا في علاقة بمحيطه، هل أنه نجم يكون ذلك سبب مباشر أو غير مباشر لأنه التلميذ في مرحلة البكالوريا يصبح غير قادر على أنه يواجه، يخاف، ما عندهش ثقة في روحه، حتى كي ينجح؟ كي نحكي على الاختيارات من بعد مع سي مصطفى نفسروها الحكاية دي، اختيارات على المهن المستقبل ولا اختار الشعب اللي يحب عليها، متردد ما يعرفش، يخاف، حتى المعلومة تبدأ موجودة قدامه وهو يخاف. كنت حكينا الفكرة هذه.
0: باهي، هو نحكيه على النمو النفسي. هو يمشي في المنحة التصاعدي، بمعنى اللي كل ما في مرحلة يبدأ فيها ثغرات يعني هشاشة باش تتراكم وبعد باش تتفاقم، وقت اللي يكون الإنسان يواجه المصير متاعه. دونك الثغرات هذوك ما يلقى روحه ما عندوش تركيبة متوازنة في الشخصية متاعه، وما عندوش آليات دفاعية لتجاوز هذه الضغوطات أو هذا المرحلة هذه اللي هي مرحلة اجتياز امتحان البكالوريا، اللي باش تطغى عليه برشا برشا احاسيس ومشاعر. وقت اللي التلميذ ما يعبرش على مشاعره بطريقه صحيحه، اكيد معناه باش يكون فما ثغرات وظهور وقتها الهشاشه النفسيه، وينجم معناه حتى صغير يوصل التلميذ للبرناوت اللي هو فقدان معناها شغف وعدم القدره على اجتياز امتحان البكالوريا، تشكيك في القدرات الذاتيه حتى ان كان نتائجه معناها متميزه، ولكن يفقد الثقه في يروح، ودونك باش يفقد القدرات نتاعو المعرفية.
1: يعني الأثر نتاع الهشاشة هذه في أنه يصبح ثم نوع من اللاموبيليت، الهروب في
0: عدم المواجهة.
1: عدم المواجهة هذا ما يقول لك يعيشهم التلميذ فك التحضيرات الأولية ديك قبل امتحان البكالوريا. نشوفه التلميذ رغم وجود تخطيط يا سيدي في المراجعة وفي القراية، لأنه ثم نوع من الهروب أنه ما يلتزمش بك التخطيط ذاك، أنه يخاف في المواد، أنه ساعات ما يزيدش من وقت نتاع الجهد اللي هو في عمر باش يجتهد أكثر. الوضعية هذه هي اللي تبين وتعبر على معنى الهشاشة. يعني يعطيك الصحة أستاذة سونيا جبالي، وأنت أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية بن عروس، وضحتي لنا الفكرة. نحكو على وضحتي لنا علاش، على خاطر باش نحكو مع سي مصطفى الشيخ الزوالي على المسائل هذه، كيفاش ولت مسائل البحث في عن التشخيص للوضعية النفسية للتلميذ التونسي ولت متاحة في الفضاءات العمومية الافتراضية، ولا ثم مختصين ما نعرفوش الهوية متاحهم يحكونا في الحكاية هذه، وفي الحقيقة ما يحكوناش بعمق كيف ما حكيت لنا أستاذة سونيا أجبالي، ويقدموا رواحهم كشخصية علمية اعتبارية تنجم تقدم حلول للمتلقي. وأنا دخلت في المنطقة الاستهلاكية دي، تفسر لنا الوضعية دي سي مصطفى الشيخ الزوالي، وأنت باحث في شأن التربية ولكن كذلك تكتب عن الوضعية دي وعندك علم بالفضاء العمومي وكيفاش ولا فيه نوع من الفوضى. سيدي تفضل.
2: هي قالت مدام سونيا كلمة التوازن وفقدان التوازن لبزوع، هذوما حاجتين وهما زادوا على ما بينا، خاطر هو ولا سوق، دونك الاختلال باش يزيد تاع التوازن، لبزوان الاصطناعيين باش يزيدوا، واللعبه اقل وضوح من قبل، خاطر الافتراضي زاد عقد الامور. يعني التلميذ التونسي 20 و30 سنه التالي، احنا كنا نعملوا في حصص اعداد نفسي، لكن ما كانش مطروح بنفس الخطوره نقول ولا الحده كما تو، رغم اللي توا ما نجموش نطلعوا قوانين خاطر مسارات تعدد، ملامح التلام تتغيروا. لكن خلينا نحكيوا بصفه عامه، معنا بصفه عامه ثم حاجات اصطناعية جديدة، والسوق ولا سوق، احنا قلنا كلمة سوق، يعني سوق ثم ناس تعطي في وصفات. مدام سونيا قالت لك راهو مسار، معناها ولدك كانت لهيت بيها قبل وشفته في مراحل النمو متاعه، التطور الطبيعي انه باش يعيش اقل ضغط وباش اقل اختلال، وهو ماش يقولوا خلينا نحلوا نجمعوهم في بعض نوصفوهم شوي، يعني في السوق مش موجود
1: سوق شنية؟
2: سوق التنمية الشخصية والبشرية والكوتشينج مع العلم أنه يجب نوضحه بين الجانب العلمي اللي هو علمي لا جدال فيه، وبين جانب نسميه سوق. شو معناها سوق؟ معناها هو سلع يبيع فيها، يعطي في الوصفات
0: تجاري.
2: ردوا بالنا مين، خاطر هو مختلطين في بعضهم، معناها مش معناها هذا علم النفس علم والتنمية الشخصية development personal فرع من فروعه، لكن عندما نستغل معطيات علمية لغايات مرتبطة بالقائم بالفعل، خاطر هي قصة راهو لازم نفهمه في الفلسفة تسميه الإطار، أسطورة الإطار، وضع الأمور في إطار. نشوفوا الصندوق احنا ندراه في في في في في قفص زجاجي، الزجاج ما نشرو فيه لازم نثبته ساعة. شو معناه؟ معناه كي يحطك هو في سياق نيوليبرالي يركز على الفرد، يحب يبيع له سلعة، يحب يجريه في جرة أمل بالتقسيط يبيع له فيه، معناها هو يحل المشكل هذه يطلع له بمشكلة أخرى، كيف تتغلب على كيف على الصعوبات من بعد الفشل، يعني حلقة من جستيون تاع حاجة آنية. بينما علم النفس وعلوم الإنسان والتربية الصحيحة هي مسار كما قالت، فما حاجيات أساسية للإنسان، وكلما يكون البناء منذ الطفولة مريقل معناها مسار ومريقل، ما نش بستحقوله اللي يعمل في يعني ممكن خطر بستشوفني نوعا ما الرفاهة تشوش اكثر وتزيد في المشكل.
1: تشوش المتلقي اللي هي العائله التونسيه
2: خاطر يبيعوا في سلعه. شنو معناه؟ معناه منين ما خلطوش فما شكون عنده مقاربات نتاع مرافقه دائمه. اوكي مرافقه فرديه مش اعطاء وصفات. ما فماش هو من قبل ما فماش وصفات، لكن بويسكو ولا السوق ودلال وساعات بالفلوس وبرشا فلوس قلت تحبش نعمل لك كذا. فهنا نحب نوضح المفاهيم. معنا الحاجيات الإنسانية اللي حكيت عليها مدام سوريا زدناهم حاجيات اصطناعية جديدة. ما عادش أخي توا أنت في الفيسبوك يلبي في حاجة الإنسان من الحاجات اللي قالتهم في الليستة، حاجات مسلو الخمسة وزيدهم حتى تلاميذ مسلو زادوا الحاجة للمعرفة وزادوا الحاجة للاستيتيك. السبعة هذوما أنا كلاسيك، لكن هما توا ولات حاجات افتراضية، حاجات صحيح التواصل الاجتماعي حل برشا مشكلات لكن عمل المشكلات هو خلق ثقة في النفس، خاطر واحد ولا متخلص من المجموعة ينجم يصنع روحه عالمه العالم الفردي ولا عنده قيمة بفضل التواصل الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت خلق القصة عايشين على الريتم متاعه على نبض الريتم متاعه. ولذلك النصيحة اللي نقولها أنه الإنسان ما فماش وصفات تصلح الناس كل، ما فماش تلميذ افتراضي في ريوسنا، كل تلميذ عنده طريقته. ما نجمش يقول لك أقرأ في الليل ولا في النهار، أنت باش تنست روحك، فما عاداتك الشخصية، فما ملمح شخصيتك، فما البزوان متاعك. البزوان فيهم كوتي جنرال اللي حكيت عليه، ولكن كل واحد زادك كيفاش تنست روحه بطريقة المعالجة متاعه. كيف التلامذة ما نحطهمش فرد شكارة، مش التلميذ متاع طول عمره يقرأ وبش يعدي امتحان والامتحانات الكل عداها بش يزيد واحد آخر، معنا عدى مئات ألاف الامتحانات يتعامل كيما اللي عمره ما قرأ بش يكبس روحه كان توا، كيف اللي ما حضرش كيف اللي حضر، معنا ملامح التلامذة متنوعة
1: نسبي الأمور.
2: لذلك أي وصمة عندها حتى قيمة،
0: خاطر كل تلميذ عنده بصمة معرفية خاصة به
2: وبصمة شخصيته وبصمة المعارف متاعه وعنده إستوار متاعه علاقته معينة بوالده والده بمحيطه بصحابه. شفت قديش الحكاية
1: هي سرديت يسموها سرديت الأناء. الأناء ذيك عاشت الكثير من التجارب وكل أناء مختلف عن الآخر في السردية متاعها اللي تتدخل فيها الكثير من الاعتبارات.
2: دونك نجم تنصحه كما تعرف مش وصفة تصلح للجميع.
0: رجع نحن المختصين كمصطلح فرنسي نستعملوه اسمها لنا منيس، معناه كي ما نعرفوش الحياة واللي عمرك ما تنجم
1: هذاك. علاش لهنا يعني أصحاب الاختصاص اللي هما الأخصائيين النفسانيين ومعهم المستشارين في التوجيه المدرسي والجامعي اللي ثم مشترك ما بيناتهم في التكوين بطبيعة الحال أخصائي نفساني مكون بشكل أعمق في الاختصاص متاعه علم النفس قاري شهادة وكل شيء، والمستشار في التوجيه المدرسي والجامعي هذوما زاد هو في تكوينه الأكاديمي
2: جزء من تكوينه، جزء يعني 20 وحدة فيهم خمسة ذات علاقة بعلم النفس.
1: يعطيك الصحة، هذوما زوز تشاركوا ومع بعضهم باش بمنطق الشراك بمنطق أنه
2: يرافقون
1: التلميذ، وقاموا بأيام تحسيسية في زاروا مع بعضهم المعاهد باش يقوموا بعملية تشخيص وفي نفس الوقت تحفيز التلميذ التونسي. كان تحكينا هذه على التجربة هذه أستاذة سونيا.
0: نحن الحقيقة التجربة هذه في المهام متاعنا معناها توا نتعاملوا بها من 2015 ونحن عنا المجال التدخل لفائدة تلاميذ امتحانات البكالوريا في الاستعدادات النفسية، ونخدموا مع بعضنا معناها مع مستشاري الإعلام والتوجيه دوك نعملوا حتى معناها دورات تكوينيه مشتركه او دي انترفونسيون مشتركين. دونك الفايده منه هو شنو؟ فايت نحن نفسروا للتلميذ الساعه الوضع النفسي اللي هو فيه وتقبله كيف ما هو، خاطر ساعات كي نكونوا مانيش مختصين نجموا معناها ندخلوا التلميذ في هاجس نتاع اللي هو في حاله مرضيه، لو هو مش هو شعور طبيعي، التوتر هو شعور
1: طبيعي
0: والخوف معناها شعور طبيعي. ما زاد عن حد وقتها نحن نحكيوا على الاشكال اللي باش نجموا ندخلوا، لكن إسفي هو يعرف الشعور هذاك منين جاي المصادر نتاعو، وقتها نجموا ندخلوا في الآليات معناها لتجاوز هذا الشعور نسبيا، لأن الخوف راهو يزم يكون موجود باش خاطر هو يمثل في العديد من الوضعيات كحافز باش ينجم يتجاوز الصعوبات اللي نجم يعترض التلميذ لاجتياز الامتحان. وهذا للأسف اللي ساعات وقت نكونوا ماناش مختصين ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع الشعور هذايا بطريقة يعني موضوعية وبطريقة اللي نخرجوا منها آليات التجاوز. دونك شنو نعملوا غيالمون كي نمشيو للمعاهد؟ دونك ناخذوا تلامذه نخدموا بطريقه الديناميكيات المجموعه، وساعات فما تلامذه وحدهم يحبوا يعملوا محادثات نفسيه مع المختصين، وهذا ناخذوه بعين الاعتبار باش من بعديك نشوفوا شنو من الاليات اللي نعاونوا فيهم التلميذ ليتخطي ولا تجاوز حاجات معينه. من بين الاكتشافات في التجربه الذاتيه كاخصائيه نفسانيه نلقاو اللي التلميذ البكالوريا ما عندوش المفهوم الصحيح للامتحان. يتهيأ التلميذ، أي تلميذ يتهيأ له الامتحان هو مجرد تقييم القدرات المعرفية، ولكن كلمة امتحان تنقسم إلى جزئين أساسيين اللي هو شنو؟ اللي هو مدى تملكك للمعلومة في وقت محدد. دونك كيفية تحكم الوقت هو الجانب اللي لا يشتغل عليه التلميذ من السنة أولى ابتدائي للبكالوريا، وهذاك هو الهاجس الحقيقي متاع التلميذ أثناء اجتياز البكالوريا. يلقى روحه مطالب باش يستحضر معلومات متاع برنامج بيداغوجي تيلة سنة دراسية، وانا نقول لهم هوش برنامج متاع البكالوريا، نحكيه من السنة أولى حتى للبكالوريا في وقت محدد. وقت اللي التلميذ يدرب روحه على كيفية التحكم في الوقت هذاك، راهو قاعد يسيطر بنسبة كبيرة جدا على التوتر والضغوطات النفسية لاجتياز ساعات الامتحان.
1: بهذه الوضعية الأولى أن التلميذ ما هوش فاهم معنى الامتحان في حد ذاته. وهذه تقول تقوموا بتوضيح للتلميذ التونسي في الجولات نتاعكم في المدارس التونسية. هذه الوضعية الأولى، وتنرجع لبقية الوضعيات والحلول من بعد نحكو على الحلول والآليات. احنا طيب نحكو على امتحان البكالوريا، كاينها السيدة سونيا جبالي وهي أخصائية نفسانية، نحكو طيب في السياق امتحان البكالوريا. سي مصطفى، يعني أنت خبير في وباحث في الشأن التربوي وعلى علم بمعنى الامتحان في الأنظمة التعليمية الأجنبية، يعني الامتحان البكالوريا في تونس مثل بقية الامتحانات أم هو مختلف؟ يعني الحقيقة هل نجم نقول عليه غول أم هو مجرد امتحان ووضعية أكاديمية نمر فيها من مرحلة أكاديمية إلى مرحلة أخرى من الثانوية إلى المستوى الجامعي؟ يعني كان تحكينا على خصوصية نظام الامتحان البكالوريا في تونس واختلافه عن بقية الأنظمة، ونجم يكون متشابه كيف مزاد؟
2: لا، خصوصية المجتمع التونسي في علاقته بالبكالوريا، بمعنى الشحنة السوسيولوجية الاجتماعية، الشحنة الاجتماعية العائلة التونسية، وهذا إيجابي راهو. هو كل شيء فيه كوتي بوزيتيف ونيجاتيف. الإيجابي أن العائلة التونسية تعطي قيمة للتعليم، راهي ماشي فيدونت في فرنسا ماهمش كيك راهو، معناها في برشا دول كي تقرأ التجارب المختلفة راهو العائلة التونسية مازالت تعلي من شأن التربية، والبكالوريا في تونس عندها تاريخ وحاضرة نفسيا مشحونة، معنى مشحونة وجدانيا مشحونة اجتماعيا. دونك الضغط اللي جاي منها هو جاي منها كامتحان، جاي كقيمة اجتماعية وكمرحلة عبور نحو مرحلة جديدة منذ عقود. دونك تونسي يعطي قيمة، هذا اللي يخلي الضغط النفسي أو التلميذ نفسه عدى عشرات ومئات امتحانات ديما يعدي فيهم
1: من الابتدائي من السنة الابتدائي.
2: شنو جديد؟ البروجيكتور تصب عليه في الدار. شكون عندنا باك سنة؟ الناس كل تحكي هكا.
1: العائلة شكون فيها باك؟
2: العائلة في الحومة يبداو يلوجوا. هذا التقليد التونسي راه. تخل في صميم التقليد التونسي رغم كل التغيرات، فما ثوابت. بكر حكيتوا على الهشاشة، حتى الشخصية التونسي نقاط قوتها ساعات هي نقاط هشاشتها. يعني أن تكون منفتحا في شخصيتك على الخارج والتثاقف وراهو هو عناصر زاد نتاع هشاش، يعني ان تكون انت قابل للتغيير وعندك احتمالات ديما تتصرف بحريه، معناها التونسي في طبيعته منفتح. فهذا الانفتاح يولي نيجاتيف وقت اللي يولي، خاطر هي المعادله بين الثبات والتغيير، معادله
1: بين المحافظ على الذات والانخراط في
2: الاخر. هذايا في تونس مش مراقل، معناها
1: ذوبان في شخصيه الاخر
2: يولي نقطه قوه في 30 و40 و50 سنه التالي، وقت النبض العالم ايجابي. وقتها شنو نحكيه في العالم؟ وقت العلم والثقافه، وفرنسا اللي صار فيها تاثرنا ايجابي بها، يعني الثقافه عندها مكانه بعد الحرب العالميه الثانيه في كل البلاد الاوروبيه، كانت فما مكانه للعلم. دائرة التنمية في أحسن تعريفاتها هي العلم يصبح ثقافة. العلم يصبح، كنا عايشين في النمطات، والدولة التونسية تبنات المشروع الثقافي وتبنات الفكرة دي، لذلك التعليم صنع المجتمع التونسي. الطبقة احنا نصرفوا مك الطبقة الوسطى اللي صنعها التعليم التونسي. مخبر المجتمع التونسي هو التعليم، يعني الطبقة الوسطى جات من التعليم، ولذلك قيمة التعليم كبيرة في تونس. هذا طيلة 50 معناها عقود طويلة حتى من فترة الاستعمار. التجربة التونسية رائدة، فهذا فيه جانب إيجابي وفيه تحميل مسؤولية خاطر تونس نحب نحافظه لو ده، ولكن المتغيرات الاجتماعية والعالمية والنيوليبرال الحواج الكل اللي قاعد دخلت على الخط الفيسبوك والتغير النمط التعليم وعجزنا على مسار التغيرات، فبقدر ما كنا معناه نسير نبض العالم في جوانب الإيجابية، اليوم نسير على نبضه في جوانب السلبية. اليوم العالم ملخبطه، اليوم عالم ترامبي، اليوم فوضى، اليوم السلعة السوق. ذاك علاش قلنا بكري جماعة مسموعين اللي نحكيوا عليهم، الأخاطر كي تبدأ العوامل التشتت الخارجي قوية وإحنا عنك الشفافية شوية، إحنا قلنا نلتقطوا، إحنا مفتمحين كيما انتقطنا نقاط القوة توا قاعدين نلتقطوا. ذاك علاش كوم شد روح اللي عارف اللي عمل المسار في وموجودين راهو العائلات التونسية تستثمر في صغارها والثوابت موجود، حنته صغير يحضروا فيه. معناها نقولوا احنا حتى اللي فاتوا الفوت اذا يبدا من ويتيام والنفيام اسيدي يبدا من البريمير يبدا من مش يفيق عامه الباك يا رسول الله. معناها مش واحد عامه الباك يفيق اللي هو عنده باك على الاقل قبل بعامين ثلاث يا حبذا بالابتدائي، ماش بالابتدائي في الاعدادي جامي تار. لكن زاده ما تولي تعرف وتفكر في المستقبل وفي الجامعه كان عامه الباك خاطر جماعه الحومه ولا يحكيوا على الباك، فما شكون ما فاق بولده. قبل اني كنت في التوجيه كنا نعمل اجتماع تحكي مع ولد مع ابوه يقول لك والله ولد ما نعرفش يقرا في الاولى في الثانيه ما عرفش ولده فما قسم راه معناها المجتمع يعطي قيمه، ولكن هذا ما نعموش على الناس كل، هو فينومين سوسيال ولكن درجات الانخراط متفاوته. ولذلك حتى حديثنا ما نجموش بلي نحكيه واحنا نحاول نعمه في ظاهره هي فيها تنوع وعدم تجانس كبير. معناها كي نقولوا الضغط النفسي، الضغط النفسي ايجابي، اللي ما يعيش ضغط نفسي مش عادي تلامده ممكن نعملوا حصص يفتخر الاولاد عاده يعني مانيش خايف اي برا مشي للطبيب نقول له لازم تمشي لاخصائي نفسي خاطر ماكش خايف معناها تجيبش ترقد ما تحسبش روحك تمشي ترقد، بار كونتر خايف شوي بدرجه ما معناها بل ما يرقد يكمل دروسه يقوم بكري، فالخوف فما دوزة معينة لازمة
1: يصنع النظام.
2: شفت هي القصة في التوازن كما قالت سنة معناها التوازن بين غياب وحضور الضغط، غياب الضغط والخوف تماما هو سلبي، حضوره أكثر من لازم، فلذلك هو محرك للانتباه أكثر للجدية أكثر. الخوف راهو حاجة باهية
0: تحفيز
2: هي قوة راهو، لكن يولي مكبل ويعمل لك شلل هذا هو الخايب. وين دور العائلة؟ هي في هالدوزاج هذا أن تساعده على خلق التوازن بعوامل مختلفة نجم نحكيه عليه تتعلق بالتغذية بالنوم بطريقة المراجعة مختلفة، المهم الهدف هو التوازن، التوازن بين الحالات المتطرفة، كل شيء متطرف مش به في كل شيء، التوازن في كل شيء، وتلبية الحاجيات هي مش هي بسيطة الحكاية أما نفسروها له. حتى ساعات نخليه يحكيه، مثلا احنا كي نعمل اجتماع مع تلامدة قبل نلقى واحد اني متلامدة عبارة على كوتش على حاله راه وخصائي يتسيبه يحكي هو خير خاطر التلميذ وعن الطفل ألقن يقول ابن خلدون. معناها انت كي تلقى واحد
1: التداول المحكي
2: وهو متوازن خليه يحكي هو لانهم هما كي يسمعوه ديجا ياخذوا منه اكثر منك
0: يمثلهم
2: بل كانت ما نسقطوش النصائح خاطر توا تلامذة او فرق تقول لي بين قبل وتو في 30 سنه خبره مثلا تو كي نقعد الفرق ولا اقل قبول خطاب الكهول راه تلاحظها مليح ما عادش يسمع وما عادش يقعد معاك ياسر ما كانش ما نطولوش يا كهول بالحق قص ساعات احد تشوفه غير اللفظ نتاعو يجبد الفيشه حتى كان في سكوتش يولي ما عادش يسمع فيك. فلذلك اذا نقصوا من الحديث معاهم ونسمعوهم اكثر لانهم هما الاجابه في جزء منها عندهم، لانهم اليوم بالوسائل التواصل الاجتماعي هما اقل حاجه الى الكهول راه من قبل تغير المجتمع. ذاك علاش الوصفات مهني كل نوعها لن تعد تاكلها، وصفات ما عادش قبل هي كانت ما تاكلش ما توا اكثر خاطر هو الوصفات يلقى فيها ربما هو ضايع من كثرة الوصفات اللي يشوف فيها يحل نهار كامل في تشات جي بي تي ويحل في الأخرين، بعض منهم الأقوى والأذكى واللي عنده قدرة قاعد يستغل في الذكاء الاصطناعي، بعض قاعد يضيع فيه. دونك الملامح والتجارب متنوعة، ذاك ليش يصعب راهو باش نتحثوا بطريقة هكا أحادية.
1: باهي يعطيك الصحة سي مصطفى، يعني أنت انفتحت على امتحان البكالوريا لمسألة اجتماعية والمسألة وفيها زيادة النسبي العائلة التونسية، ولكن ثم كلمة مهمة قلت أن الجيل اليوم لازم نتعلم ونسمعه الإنصات، ثقافة الإنصات. فذلك علاش أستاذة سونيا جبالي يعني أنت أخصائية نفسانية وفي الميدان قارج الكلمة في احتكاك مباشر بتلامذة وتتعاملوا مع مسألة الحوار والانفتاح التلامذة والاستماع للتلميذ، يعني في الورشات ولا في الأيام التحسيسية وفي في يومياتك مع التلميذ التونسي كيفاش نجمه وانت تقوم بعملية الإنصات للتلميذ نجم نقوله أنه راو بشكل عام وضعية الهشاشة راي ليست هيكلية، خاصة كنت تحدث عن الاستعداد النفسي للامتحان الاجتياز امتحان البكالوريا، راو النجم أن نحسن التعامل معه. وين بالضبط نجم نقوله أنه راو امتحان البكالوريا نجمو نتجاوزو صعوباته بمجرد أنه نكتشفوا أنه راو الهشاشة نسبية وراو ما هيش وصلت ما توصلش للحد المرضي. تفضل.
0: ساعة أول حاجة وقت اللي نمشي ونعمل المحادثات النفسية ولا ديناميكية المجموعات معناها في حصص الصغاء للتلامذة هو الهاجس معناها مشترك هو النجاح.
1: صحيح.
0: الهاجس هذيا نغير الأهداف متاع التلميذ. كيفاش؟ في عوض نحن نمشي وديريكتومون للهدف يزمنا ناخذ استراتيجيات الوصول لهذا الهدف. شنو نعملو مشروع، نعملو تخطيط، نعملو اون فيكس معناها دي زوبجيكت، نحدو اهداف باش نجمو نوصلو للهدف اللي هو الهدف المشترك لمناظره البكالوريا هو النجاح. التركيز ما يزموش يكون التركيز متاع التلميذ يركز كان على النتيجه، على خاطر نحن للاسف في الياتنا التربويه وحتى في المسار في التعليم متاعنا ركزوا ديما على الأعداد وعلى النتائج، نجاح ما نجحش، رسوب إسعاف موجودين، معني المصالحات هذوما ديما نتناولوهم، معني المسار متاع الحياة الدراسية متاع التلميذ يرتكز على الأعداد والنتيجة. معناها لو كان يكمل الامتحان بعد جيو نسألوه بعد فترة شنو اللي خذاه كمكتسب من الامتحانات هذوما، بيانسيو نحكيو على حالات شاذة مش على الناس الكل، تنلقاو بالنسبة له يقول لك لا أنا المادة هذيك خذيت فيها معاد، ما يعاودش يحكي لك شنو اللي استفاد منه ولا شنو الحاجات اللي قاعدة معناها تراودوا في الـ في الـ في الخيال نتاعو ولا في المعارف نتاعو. دوك ديما مشكلتنا نجريو على الاعداد، واليوم هو هذه هي تجاره الاعداد. لكن كي نعلموا التلامذة ساعة يسمع روحه، يحدد أهداف نفسه وشنو ما القدرات متاعه اللي مستانس بهم، معناها روتينيات متاع المراجعة متاعه، وشنو ما نجمو نضيفه على الروتينيات هذوك ما في تجديد، لأن الدماغ متاعنا معرفيا كي يستانس بحاجة تقليدية يحطها في خانة الغير المهم ويلتجأ للبحث عن التجديد. وهذا علاش نحن اليوم التلامذة نحكيه على ذاكرة الصورة هي اللي غلبت في التركيبة المعرفية متاع الصغير، ولا يلتجأ للصورة لأن فيها تجاذبات جديدة وفما ألوان وفما أصوات وفما تحرك، ووقت الذهن بتاع التلميذ جينيا ومعرفيا تغير، دوك ولا أكثر يثير الصورة من الآليات التقليدية اللي هي الجامدة إتسترا. دوك نحن لهنا ندخلوا فيكتيفمون الآليات في التجديد في طريقة المراجعة، وهذايا يعطي معناها نفس جديد للتلميذ وتحيين الرغبة للوصول، واللي رانا الكلنا نجم نوصله وقت اللي نحن نستعمله مخطط ذاتي ساعة متاعنا نحن نعملوه المخطط هذية من خلال جدول واضح، من خلال زي يرتكز على القدرات متاعنا الحقيقية، ما يكونش مسقف الانتظارات كبير برابور القدرات زي المعرفية. كيفاش نجمو نحكي وقت اللي نحن معناها نكونوا في ضغوطات نفسية، كيفاش طرق متاع التعبير على الضغوطات هذية، وقت اللي ما نلقاوش حد كيفاش يسمعنا كيفاش نجمو نلقاو بدائل افكتيفمون باش نجمو نخرجوا هك الضغوطات النفسيه ايتترا.
1: هي انا عجبتني حكايه التعبير اليت كنت وضحنا اكثر كيفاش صغير نعلموه يعبر باش ينقص من وضعيه الضغط النفسي واللي ناجم عن حاله قلق.
0: آليات التعبير راهي لا تحصى لا تعد عند في صفوف تلامذتنا اليوم، خاصة كي نربطوها بالتواصل لي ريزو سوسيو التواصل الاجتماعي. مادام الآليات التربوية متاعنا كوالدين لم تستند على ثقافة الحوار، راهو اليوم الصغيرات عندهم بدائل. أنا نتذكر تلميذ في الفترة الأخيرة قال لي مادام مش مشكلة أنا والدي ما يسمعونيش، راهو شات جي بي تي يسمعني. معناها وصلنا أي يتحدث مع موقع افتراضي ويجاوبوا الموقع هذايا، معناها يشوفوا الخطورة معناها شنو ينجم يجاوبوا. دوك ردوا بينا نحن كأولياء اليوم وقت اللي صغارنا تنفرد بأنفسها في بيوت مسكرة ونوفروا الانترنت والأجهزة الإلكترونية، دوك ردوا بينا. راو ساعات الصغير يتهيأ له ليستعمل التكنولوجيا في الحاجات الإيجابية اللي باش تنفع، خاصة في كيفية التحكم في الضغوطات النفسية، خاصة في الفترة هذه الراهنة ونحن على مشارف مناظرة البكالوريا دوك نردوا بالنا على صغيراتنا، مهم جدا. دونك كيفاش نجم نعبروا باليات مختلفه من غير ما نخافوا جوستمون من الاليات هذوما؟ راهو اليوم نجموا عندنا حال ثقافه الخواطر، الاسلام اللي اليوم منتشره برشا في في في صفوف التلاميذ، دوك يكتبوا برشا الاسلام، الغناء، الرسم، اليوميات، معناها عندنا معناها ذكرى، معناها اليوميات نتاعنا،
1: مذكرات
0: مش التقليديه نتاعنا نحن نحكيوا على المحاينه والالكترونيا انتوا معناها منبارطاجيوها مع اصحابنا، كلنا نجموا نكونوا عنا حاجه مشتركه في المذكرات نتاعنا اليوميه. دوك فما برشا طرق للتعبير. وقت اللي اليوم نلقاو انسان ايجابي بالعكس مش سلبي، دوك نبعدوا عن الناس السلبيه، نمشيو للناس الايجابيه، حتى ان كانت التجارب نتاعهم او الدرايه بعلم النفس محدود، لكن راهم يعاونونا برشا. الاقران، على خاطر نحن قلنا خصوصيه المراهق هو الابارتونونس او بير، مهم جدا كونه يمتثل الى الاخر، يكون عندنا اصحاب نبارطاجيو معهم في وقت معين، نتشاركوا في حاجات معينه ونختلفوا في حاجات اخرى.
1: هذه الوضعية أن تكون عندنا أصحاب يعني، والعائلة التونسية تعلم ساعات ديما نوع من الحذر أنك عارف شكون تصاحب، عندك أصدقائك المعينين، يعني شروط أنه كل صغير وكل مراهق زيادة يحسن اختيار. يعني متى نتحدث عن الآخر كصديق؟ شروط الصداقة يا سيدي اللي هي صداقة فضيلة بالمنطقة الأرسي للكلمة، ولكن زاد اليوم في الأزمنة الجديدة هذه المتوحشة والاستهلاكية وأزمة الحداثة السائلة وغياب القيم الحقيقية والمتغيرة، نعيش في وضع متغير، كيفاش نجم نحسن اختيار الرفيق اللي نجم يولي صديق وفي نفس الوقت رفيق في الدراسة يساعدني حتى في أني المراجعة لاجتياز امتحان البكالوريا؟ تفضل.
0: والله صدقني هذه وحدة برك على حصك كما تصور. أما بيع وجلة بتتخش نعطي النقاط الأساسية. ساعة نحن في إليتنا التربوية أصبحنا في زمن نحن نختار الأصدقاء لأصحابنا الأولادنا بتو، دوك ما عادش أولادنا عندهم حرية الاختيار، وكيقولوا حرية الاختيار نجم يصيب ويخفق في حاجات اللي هو يتعلم منها مهارات جديدة
1: حياتية، مهارات حياتية.
0: وأكثر من هذا رغم هذوما عوامل تنمي الذكاء الاجتماعي لدى الطفل من اللي هو صغير، يعرف كيفاش مبدأ الاختيار. هذاك علاش بعته كي نوصلوا لسي مصطفى كيفاش يولي ما يعرفش حتى يختار التوجيه نتاعو، على خاطر طول عمرنا ونحن نعلموه نحن نختاروا في بلاصته، وبعد نقولوا نحن لازم يختار ويتحمس كوليته. دوك فما مشكل كبير
1: لهنا معش تجربة الاختيار
0: ولا دوك وليت معناها ضئيله برشا تجربه الاختيار لدى التلميذ ذاك، بعد يلقى معناها عراقيل في المسار نتاعو حتى ان كان دراسي. فنحن نختاروا في بلاصتو، لكن احنا شو نقولوا ساعات في سورتو كي نرجعوا للتحضيرات الاستعدادات النفسيه للبكالوريا، وقت اللي الصغار التلاميذ يقراوا في مجموعات لي جروب نتاع المراجعه، نقول لهم راهو حتى الجروب راهو المجموعه هذيك نتاع المراجعه راهي لازم تخضع لشروط. شنو ما شروط هذوما؟ يزم ساعة لا يفوق الفريق المجموعة أكثر من 4 أفراد، ويلزم كل فرد فينا يكون عنده مكتسبات معرفية في مادة رئيسية خير من بقية المجموعة، خاطر هو باش يكون ميسر عند المراجعة. دوكش معناها تصورنا نحن مثلا مجموعة نراجعوا في مادة الرياضيات والكلنا ما منشبهين في مادة الرياضيات، دوكش عملنا ما عملنا حتى شيء. دوك الإيجابي كون يكون فن حد فينا يكون متميز في المادة هذيك باش هو يكون ميسر،
1: والميسر هذا في هو في حد ذاته كي يدخل المجموعة يفسر لهم يتجاوز أخطائه ويحسن
0: جدغال، خاطره باش يلعب دور الأستاذ، باش يتعلم خير، باش ترسخ عنده المعلومات بطريقة خير. دوك هذاك علاش دوك حتى قلنا معناها مجموعة المراجعة راهي معناها تنطبق إلى شروط معينة. دوك لفيت نحن نعطيوهم الملامح هذوما معناها الشروط متاع المجموعة المراجعة كينك بطريقة غير مباشرة علمتوا آلية من آليات الاختيار الموجه. دوك هذيك علاش قلنا الاختيار مساله كبيره ولازمنا نحكيو فيها، تبدا من الياتنا التربويه الى الاستقلاليه الذاتيه لدى التلميذ. دوك هذوما من اهم الحاجات اللي نجموا في كتيمون صغير يحسن فيها الاختيار. كيف زاد فما مؤشر ثاني اللي هو الدوافع النفسيه. انا قداش تعطيني الاضافه في حياتي، قداش تنجم تخرجني من مأزق اللي انا فيه، حتى ان كانوا اصحاب معناها اكيد باش يتعاملوا مع بعضهم طرق ساعات غير ممنهجه، اما المهم فما دافع إيجابي هو يمثله معناها كسوخس إيجابية
1: نوع من التبادل،
0: تبادل التجارب وإلى تبادل المشاعر زادة وإلى وضوح الرؤية في حاجات معينة، هذه مهم جدا.
1: يعني لهنا يعني الحقيقة هي تجربة التلميذ التونسي تجربة متداخلة فيها كثير من العناصر، لكن في الآخر هي تجربة حياة. هذاك علاش احنا باش نوصلوا في تحضيرنا لامتحان البكالوريوس يلزمنا نتعلموا نختاروا، ويلزمنا نتعلموا نعيشوا في مجموعات متناسقة منسجمة مع نظام أفكارنا سلوكاتنا نظام قيمنا، وحتى أن كل واحد فينا يحافظ على روحه ولكن يعرف يعيش مع الآخرين. هذه بالنسبة لوضعية التعليم التونسي هو بصدد التحضير لامتحان البكالوريا مع الآخرين. ولكن زاد التلميذ التونسي اليوم، وانت توقبيلك قلت شات جي بي تي ولا هو فرع ولا مساند ورفيق، هذيك علاش باش نحكم على سي مصطفى سي غزوالي. اليوم في العوالم الجديدة هذه في الأنظمة الذكاء الاصطناعي اللي هي أنظمة باهية أنه تطورنا وأنه ولينا نقوله راو المعلومة ولت متوفرة لدى التلميذ، ولكن خلتنا الأثر متاحة وهذا نخافوا منه برشا، خاصة حتى في الجامعة حتى فيما بعد الجامعة. الحقيقة ولينا نقولوا أنه نوع من غياب القدرة على توليد المعرفة الذاتية، ولينا نعملوا على الآخر الافتراضي، وهذه نشوفوه في أصغارنا وهما يقرأوا ووصلوا لحتى لمرحلة تحضير امتحان البكالوريا، أصبحت لديهم عدم القدرة على أنه يكون ينظم وقته كما قالت الأستاذة، ولكن أخطر من هكاك أن يكون هو صاحب القرار المعرفي ما هوش مستقل بذاته. كنت تحكينا على الوضعية هذه سي مصطفى.
2: ومرة أخرى نحب نأكد على التنوع، عدم التجانس في التجارب. فما ينطبق عليه كلامك، فما شكون فايق بالحكاية، معناها توا الشباب والصغار أكثر وعيا وتنوعا مما كانوا في الماضي. ما عادش نجم تحكم تقول الشباب هكا، معناها لأنه العقل مستواها تطور لتواجه صغارها. الأخصائي النفسي موجود لبرا والداخل، الشات جي بي تي بيدو تطرح له أي مشكلة، دونك متنوعة. هذه الفكرة نحب نأكد عليها. ثم نحب نضيف في مسألة العمل الجماعي، العمل الجماعي مثلا ساعات واحد ما يستحقش، او مش بالضروره ديما عندي 30 سنه فما شكون يلقى حرج خير. لا، اذا ما ترتاحش مع الجماعي ما تعملوش. ولكن ردوا بالنا، ساعات العمل الجماعي طريقه للهروب من مواجهه ستريس، خاطر الضغط ساعات احدى الطرق نمشي تحس بالوقت عدم المواجهه. عدم المواجهه ما يقعدوا يقراوا بعضهم ساعتين ما عملوا شيء، خاطر ديستراكسيون تولي تسليه. فهم لك علاش لازم مراقبه العمل الجماعي. كيما نقول هذا فئه متلام درا، ما نجموش نعموا على خاطر فما شكون منظم الباك يحضر لها عنده سنوات، فما شكون فاق كان توا، فما شكون عنده ابوه عنده استاذ، معناها متنوع الملابس. تاثير الذكاء الاصطناعي كيف كيف متنوع، قاعد يفيد في برشا ناس، قاعد يضر في برشا ناس.
1: احنا نحكوا على سي مصطفى، احنا قصيت عليك في الزاويه هذه، نحكوا انه اصبح ظاهره سلبيه. هو الايجابي مهم، راهو المعلومه
2: هو أداة توظف ايجابي او سلبي حسب المستخدم.
1: نحكوا اليوم تحولت الى ظاهره سلبيه، انه التلميذ عدم الثقة في النفس في وعدم قدرة على مواجهة الامتحان ترتبط بكونه
2: تعود على الجهز.
1: صحيح، كان تحكي لنا على الزاويه هذه.
2: هذه حقيقه، هذاك الزيفي بيرفير، نتائج المنحرفه هي اداه راه، لكن من السهوله اسهل باش تستخدمها بطريقه سلبيه. كل حاجه تتفرج في جيت باش تعمل طلع على الفيسبوك على ربع ساعه، تضرب ساعتين تقرا روحك ما عملت شيء معناها. في كل هذا من قبل هو، لكن شنو زادت بقدر ما هي فرصه حقيقيه للابداع وفرصه حقيقيه باش تكون روحك. الفرص لا هي خطيره، هذاك علاش لهنا المرافقة،
1: الوعي، العائلة. تحكي على الوعي،
2: الوعي أهم حاجة. صحيح. يتحول إلى ممارسة الوعي، مش كلامه برا، خاطر هو يحط على الورقة راه الناس كل تخطط. من قبل راه إحدى الطرق باش تهرب من الضغط هي أنك تتلاها بحاجة أخرى. ولذلك اليوم شكون باش يكون أقل ضرر نفسي ولا حتى في تضييع وقت، باش يكون أقل اللي أكثر قدرة على تحويل وعيه إلى ممارسة. وكل ما يقترب الموعد جديته تزيد، هذاك علاش دور العائلة تتفقد، تشوف روحه يستفاد من العمل الجماعي ولا الفيسبوك ولا الانترنت، وهذا تشوفه يستفادش قصة. معناها فما معادلة يلزم نلقاوها،
1: به معادلة بين الانضباط بين الانضباط وفي نفس الوقت الوعي والانضباط. هي البرشة هذه. خلينا باش نحكم على الأستاذة سونيا جبالي، كان تفسرينا أنت أكثر تو بعد ما حكيت على العمل الجماعي اللي هو في من ضمن الاستعدادات بطبيعة الحال، وفي العمل الجماعي يقل الضغط الحقيقة، نوله نوع من الاشتراك في الضغط ولكن يقل. وثماشي آليات أخرى نجمو نعتمدوها تنزيل من منسوب الضغط، وفي نفس الوقت تكون عندنا استعدادات فاعلة في لمواجهة امتحان البكالوريا.
0: فيه التحكم في الضغوطات النفسية إن كانت بطريقة فردية أو جماعية، هما الزوز في كل الأحوال، هذا يختلف عن الآخر، أما الهدف هو بيدو اللي هو التحكم في الضغط النفسي.
1: صحيح.
0: بالنسبة لتلميذ بكالوريا اللي ساعة يلزمه يعرف شنو ما الحاجات اللي تخليه عنده ضغوطات نفسية، ينجم يكون هو ما عندوش كيف ما قال قبيلة سي مصطفى ما عندوش ضغوطات نفسية، لكن العائلة هي اللي تنتج الضغط النفسي، فهو يتوتر من انتظارات العائلة. ينجم سقف الانتظارات متاع التلميذ عالي برشا على خاطر يخمم في النتيجة والسكور باش يعمل بالباك وهو مازال أصلا مبداش يحضر، هذاك يخلق زادة ضغط نفسي. الصحة الجسدية متاعنا اللي نحنا نلغيوها تماما مقارنة بالصحة النفسية اللي نحنا كيما نرقدو احتياجاتنا للنوم، وقت اللي نحنا ما نرقدوش بالباهي، وقت اللي احتياجنا للتغذية ما نتغذيوش بالباهي، وقت اللي في فترة المراجعة ما نعولوش على مادة المغنيسيوم على خاطر هي تعزز تخزين المعلومات في الذاكرة متاعنا، وقت اللي ما نشربوش الماء على خاطر نحنا وقت اللي نبداو نقراو الدورة الدموية تكون تدور بطريقة أقل، دونك نسبة الأكسجين توصل أقل للدماغ متاعنا، وهذاك يعمل تشتت انتباه ويعمل عدم التركيز، دونك مهم شرب الماء. دونك فما برشا حاجات معناها من الناحية الجسدية اللي هي مهمة برشا، اللي هي تدخل في خطط كيفية التحكم في الضغوطات النفسية. فما زادة استراتيجيات أخرى اللي هي استراتيجيات المراجعة اللي فيهم آليات متعدة ومتنوعة، وكل تلميذ ما نجموش نعطيوه كيف ما قال قبيلة سي مصطفى
1: وصفة جاهزة
0: نقولوا هذه باش تنفعك، على خاطر فما البصمة الذاتية، فما البصمة المعرفية، فما الشخصية، فما النسق، وفما القدرات، هذه الكل يدخل بعين الاعتبار. لكن أول حاجة نحن نقوله يلزم التلميذ ساعة تكون عنده دراية كافية وشافية على قدراته اللي تختلف من مادة إلى أخرى، على خاطر مش مادة كيف ما مادة يحبها رغم الصعوبة متاعها نجم يتجاوزها، كيف ما مادة بالرغم معناها سهلة والكوفيسيون متاعها أقل ولكن ما يحبهاش دوك ما تنجمش يتجاوز الصعوبات متاعها. دوك هنا نقولوا كي جيت تعمل جدول المراجعة ديما تبدأ بالصعيب وتوفى بالسهل، على خاطر كي توفى بحاجة سهلة هذاك راهو باش يعمل إفرازات هرمونية كتحفيزية باش يخليه من غدوة يقوم وهو عنده ثقة في نفسه اللي هو باش ينجم يواصل، على خاطر كي نوفاو بحاجة صعيبة اوتوماتيكمون باش يقع إفراز هرمونية لا سيروتونين والدوبامين مع بعضهم في البدن نتاع الإنسان، يخليه كونه من غدوة يولي عنده عزوف على المراجعة. دوك هذا الكل يلزمنا نردوا بالنا منه.
1: والله تكتيك هي الذي أحسن تكتيك هو أنه نحسن اختيار المادة المراجعة من الصعيب للسهل.
0: عدد سوايع نتاع المراجعة اللي ساعات التلميذ يقول لك انا نصبح وانا راجع، نقول له راكي انك تعمل انت هو شنو هو نحن عندنا طاقة استيعاب في الدماغ نتاعنا، نقول له نعمل وجه شبه هنا، نقول له كاين عندنا ايترا ماء وعندك كاس يهز نصف ايترا، انت تحب السيف النص كاس هذاك النص ايترا يهز الدبوزة الكل نتاع الماء، راهو مستحيل. معناها شوف شو يصير ما بين ظفرين احنا نسميوه ايفي بيك بونك. شو معناها؟ معناها المعلومة تحب تدخلك ما تلقاش بلاصة تعاود ترجع.
1: يعني الزمن لهنا تاع المراجعة كان أنا أحسن وقت والكم المراجعة اليومية
0: ساعة. أولا قديش أنا هو أحسن فترة من المراجعة أذي من نجموش الحضورة والتلميذ هو اللي حددها، فهو من أحسن الأحوال نكونوا ديما الصباح بكري طاقة الاستيعاب متاع الإنسان تكون جاهزة لاستيعاب المعلومات الجديدة. لكن فما تلامذة يقولك أنا كي نحفظ في الليل خير من نحفظ في الصباح، دوك لهنا نحترم النسق متاع التلميذ خاصة الآليات لسان الصباح. هذه أول قاعدة. ثاني قاعدة اللي هو كيف ما قلنا معناه ميزمناش ناخذوا ساعتين، يزمنا نحترموا قدرة الاستيعاب متاع الذاكرة متاعنا. فما مثلا بار اكزومبل آلية ممتازة على الاخر اللي هي آلية برومودورو اللي هي تقول 25 دقيقة 5 دقائق نرتاحوا وتعاودها 4 مرات تلقى روحك ديجا حفظت المعلومة. معناها وفما برشا آليات لا تحصى ولا تعد للأمان.
1: يعطيك الصحة أستاذة سونيا جبالي، وأنت أخصائية نفسانية في المندوبية الجهوية للتربية بن عروس، هذه إضاءات بطبيعة الحال للتلميذ التونسي للعائلة التونسية حول الاستعدادات النفسية لاجتياز امتحان البكالوريا، وهي الحقيقة نافذة افتحناها باش نقولوا للعائلة التونسية راهو وللتلميذ التونسي الوعي مهم، ولكن الممارسة ونحسن التخطيط والتغذية زادة والصحة كل التداخلات هذه النفسية والصحية كلها والغذائية كلها مرتبطة بأنه نكونوا مستعدين ليوم الامتحان. نشكرك مع كل حال. شكرا السيدة سونيا جبالي، وشكرا سي مصطفى الشيخ الزويلي على هذه الإضاءات. نختم بغناية الشاب خالد On va s'aimer On va danser من اختيار السيدة سونيا جبالي. إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على طريق الإبداع،
2: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
1: دربة مع فؤاد الجرجوري.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: نرحب بكم وبكنا على موجاتنا في هذا التوقيت على موجات صوت ردة الحياة، لي نرافقكم في رحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
4: اخترت نصا عنوانه القلم الأصفر، أما كاتب النص فهو عبد الباسط عزوز.
3: إطلالة البداية. إطلالة البداية. نص اليوم إذن يحمل عنوان القلم الأصفر لصديق البرنامج الكاتب والفنان المبدع عبد الباسط عزوز. وكالعادة دكتور فؤاد، قبل أن ننطلق في غوصنا في عوالم النصوص، نأخذ فكرة أولية حول النص وصاحبه في هذا ركن ركن إطلالة البداية.
4: نتحدث أولا عن كاتب هذا النص، نتحدث عن عبد الباسط عزوز الذي يمكن أن نقول في شأنه إنه فنان شامل. نقول هذا لأن عبد الباسط عزوز رسام بارع، وهو موسيقي عازف أيضا، وهو إلى هذا كله أديب قصاص. هو إذن فنان بهذه الصورة من الشمول. وقد مضى علينا زمن في هذا البرنامج أستاذ عروسية لم نتناول فيه بالحديث عن إنتاج عبد الباسط عزوز، لذلك فنحن نرحب به بمناسبة نظرنا في نصه الجديد هذا الذي سماه القلم الأصفر. ونشكر لعبد الباسط عزوز دائما أنه حريص على أن يجعل من برنامج على طريق الإبداع رفيقا له في رحلته الإبداعية. أهلا وسهلا إذن بعبد الباسط عزوز، وعلى هذا الأساس سيكون حديثنا عن نصه القلم الأصفر. لكن قبل ذلك لابد من الاطلاع على هذا النص، ولا بد من الاستماع إليك أستاذ عروسية، وهذه هي عادتنا في هذا البرنامج، لابد من الاستماع إليك إذن لتتفضلي بقراءة هذا النص.
3: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. القلم الأصفر. كان الطقس باردا مثل النهايات، المدرس الذي يصاب كل شتاء بنزلات البرد والحنين يخفي ارتجافه على تلاميذه الذين على النقيض منه كانوا يرتجفون على نحو واضح وجلي، بل استعراضي لا يخلو من رغبة في استعطاف مدرسهم وإثارة مشاعر الشفقة لديه واستجداء دفء لا يملكه. تساءل كيف سيستهل الدرس وتلاميذه على هذه الحال؟ تصفع سياط البرد جلودهم الغضة، فيكادون يتحولون إلى تماثيل جليدية أمام عينيه. يواجهون قسوة الشتاء وجبروته بأسمال بالية وملابس فضفاضة لا تناسب حجم أجسادهم ولا تلتصق بها لتدفئها وتمنع سكاكين البرد من التسلل إليها وتجريحها. والغالب على الظن أن هذه الملابس القديمة قد انتقلت إليهم مهترئة مرقعة من إخوتهم الذين يكبرونهم سنا.

بعد أن اضيقت عليهم. ما الذي سيدرأ عن هؤلاء العزل سكاكين الشتاء ولا ذكريات جميلة تدفئ داخلهم ولا حنينا للقاءات قديمة على أرصفة مبللة توقعها الخطوات المرتبكة ولا رسائل حب تفترشها قلوبهم عندما يؤذيها البرد ولا قبلات غابرة عابرة تؤثث ذاكرتهم المرهقة مسروقة تحت فانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم. خطر له خاطر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسا. انغمس التلاميذ في الرسم بأصابعهم الصغيرة التي تقيح بعضها من أثر الصقيع ولم تعد قادرة حتى على مسك القلم، وبحث منه وتشجيع ارتسمت شموس عديدة على الأوراق، بعضها كبير الحجم تحتل دائرته أغلب مساحة الورقة، وبعضها الآخر صغير تكاد تضيع دائرته بين تموجات الأشعة الطويلة الكثيفة. كان يتمشى بين الصفوف ببطئه المعهود ولا ينثني يحثهم على التلوين، وكلما اقترب من أحدهم إلا وأمره بالتكثيف من الأصفر. اترك الأصفر ينطق، أريد أن تلمسه العين وتسمعه الأذن ويحتفل به القلب ولا ترأف بالقلم. اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إنهم يطيئون بعضهم بعضا دون أن يعلموا، فبعضهم يري شمسه لجليسه وبعضهم يلقي بها إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة عنه ويتلقى شمسا من آخر. شمس هذا تدهش ذاك بأصفرها الآسر، وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. لم تعد تعرف شمس من عند من، ولا شمس من أدفأت من. سر الدفء في أوصالهم وكفوا عن الارتجاف. الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتناثر ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق. غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى، تلك التي تشرق وتختفي بمزاجها كما يحلو لها ومتى يروق لها. أما النوافذ فكانت متواطئة مع البرد، محاولة بصمتها الثقيل من خلال ما يرى عبر بلورها من غيوم وسماء رمادية وشوارع خالية، تذكيرهم بأن الجو بالخارج على عكس ما يتخيلون، بل على عكس ما يشعرون وهم يصنعون شموسهم الصغيرة هذه ويلاعبونها ويعبثون بها، وعلى عكس ما زرعه فيهم المدرس من دفء وهمي خلال هذه الدقائق الأولى من الحصة. وعندما أمرهم المدرس بإلصاق شموسهم على البرلور المحاذي لكل منهم انتكست النوافذ المتواطئة. انطلق المدرس يدور ويراقب نتيجة عملهم المعلقة على النوافذ، شموس مترعة بالأصفر كأن لا لون آخر في هذا الكون سواه. توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. استغرب المدرس كيف أنه لم ينتبه إليها أثناء مراقبته لهم وهم يعملون، وحين سأل صاحبها عن سبب ذلك أجابه الطفل بصوت خافت واثق ولكن بنظرة منكسرة: خفت أن يذوب قلمي الأصفر يا سيدي، فأبي عندما جلب لي الأدوات المدرسية أول السنة أمرني بأن أحافظ عليها، وحذرني بأنه إذا أتلفت قلما واحدا سوف لن يشتري لي آخر حتى نهاية العام. ثم وكأنه قرأ ما دار في ذهن مدرسه أضاف وهو يمسك بقلمه الأصفر مطبقا عليه راحته الصغيرة التي تكاد تختفي تحت الكم الواسع لقميصه، بل قميص أخيه الأكبر، مدنيا القلم ناحية صدره كأنه يحميه من شخص ينوي افتكاكه منه. اطمئن يا سيدي، فأنا أشعر بالدفء الآتي من شموس أصدقائي. الإمضاء عبد البسط عزوز.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تقرأ النصوص. وقلت في هذا البرنامج أكثر من مرة إن القراءة حين نتقنها تضفي على النص الذي نقرأ أبعادا أخرى لعلها لا ترى فيه إن اكتفينا بالقراءة البصرية. هذا هو إذن نص القلم الأصفر لعبد الباسط عزوز، وهو في تجليه الأول يبدو قصة من تلك القصص التي تساق إلى الأطفال وتصاغ لهم، ففي النص ما فيه من البراءة، وفي النص ما فيه من امتزاج الخيال بالواقع، وفي النص كذلك عالم كامل فيه وصف لبؤس الأطفال، لأن الأطفال قد يكونون في حالة بؤس في بعض الأحيان، وفي النص تصوير للأطفال في عالمهم ذاك وهم يتحدون الألم والفقر والخوف والذعر. هذا هو النص كما قلت في تجليه الأول. عماد النص وعماد الحكاية فيه درس يتم في صباح شتوي باردا يواجه فيه التلاميذ الصغار غائلة البرد وسطوته، لكن معلمهم، وكان معلما بارعا يتقن صناعته كما يقال، لكن معلمهم البارع ذاك ينجح في توفير الدفء لهم بما يصطنع من حيلة لطيفة في منتهى اللطف، وهي في الوقت ذاته تنم عن دراية نفسية وبيداغوجية متوفرة لدى هذا المعلم. هذا هو إذن النص شكلا ومضمونا، ومدخله عنوان سماه عبد الباسط عزوز القلم الأصفر.
1: القلم الأصفر إذن هو عنوان هذا النص وهذه القصة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. طبعا عند القراءة الأولى للعنوان لا يمكننا أن نتبين طبيعة أو موضوع هذه القصة إلا بعد أن نغوص في عوالمها وخفاياها. القلم الأصفر إذن عنوان اختاره عبد الباسط عزوز لنصه هذا. هل من قراءة أولى لهذا العنوان دكتور فؤاد؟
0: ما نقوله بشأن العنوان هو أنه يزيد القصة تجذرا في عالم الأطفال والتلاميذ والفصول الابتدائية، وإذن هو يؤكد ما بدا لنا لأول وهلة من أمر هذا النص ومن طبيعته حين قلنا إنه من قصص الأطفال. على هذا النحو إذن نستقبل هذا النص، وعلى هذا النحو يوجه العنوان قراءتنا له. ومع ذلك بالإمكان أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل النص هو فعلا من قصص الأطفال البريء الساذج الذي نتفاعل معه حين نكون صغارا ثم ننصرف عنه حين نكبر وتتقدم بنا السن؟ هل النص فعلا من هذا النوع فحسب، أم هو بالفعل كذلك لكنه مع ذلك أكثر من ذلك؟ نطرح هذا السؤال ونحتفظ به ونحاول أن نجيب عنه بعد أن نسيح في هذا النص، وبعد أن نتجول في أرجائه، وبعد أن نتبين أبعاده وأغواره كما يقال.
1: إذن سنحاول أن نقوم بذلك دكتور فؤاد من خلال تقصي مختلف معانيه ومضامينه، وننطلق معك إذن في هذه الرحلة، رحلة اكتشاف قصة القلم الأصفر كما صاغها لنا عبد الباسط عزوز،
0: وكما بناها عبد الباسط عزوز، وكما هندس معمارها عبد الباسط عزوز.
1: تماما.
0: فللنصوص معمار، والكاتب في ذلك السياق ليس إلا مهندسا يشكل معمار نصه. بنية هذه الحكاية تقوم على أربع مراحل تتخللها ثلاثة منعطفات. أما المرحلة الأولى فمشهد يبنيه الوصف ويشكل داخله جملة من الصور. قوام المشهد مدرس وتلاميذ صغار في فصل في صبيحة يوم شتائي، برده قارس لاذع. الحركة الرئيسية في هذا المشهد هي الارتجاف، فالمعلم يرتجف من شدة البرد والحنين، والتلاميذ يرتجفون من شدة البرد ورثاثة الثياب بسبب الفاقة والفقر وبؤس الحياة وتعاستها، وبسبب غياب الدفء المادي والمعنوي. حياتهم باردة بأتم معنى الكلمة، حسا ومعنا كما يقال. هذه هي المرحلة الأولى في الحكاية. نتحول منها إلى مرحلة ثانية بفضل منعطف، وهذا هو دور المنعطفات في الحقيقة وفي الخيال معا. المنعطف يتيح لنا أن نخرج من سبيل لندخل سبيلا آخر. المنعطف تمثله الجملة التي قال فيها السارد: خطر له خاطر، ثم أمر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسان. هذا هو المنعطف الذي سيمكننا من دخول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية مشهد الرسم الذي نراه، ونرى فيه التلاميذ وقد أقبلوا على ورقاتهم البيضاء يرسمون فيها شموسا بقلمهم الأصفر، ونرى المعلم يجول بين الصفوف ويراقب ويوجه ويأمر ويحث ويوصي كما يفعل المعلمون بصفة عامة. تنتهي المرحلة الثانية فنمر إلى المرحلة الثالثة، وما كان بالإمكان أن نمر من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لولا المنعطف الثاني. فالمنعطف الثاني هو الذي يتيح لنا هذا الأمر.
1: فيما تمثل هذا المنعطف دكتور؟
0: في قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس، أي انتهى مشهد التصوير. في المرحلة الثالثة يطلعنا السارد على آثار الرسم وانعكاساته على التلاميذ، فقد نشأت في القسم حركة وحيوية عقب مشهد الرسم، وأخذ التلاميذ يتبادلون الشموس وكلهم معجب بما فعل الآخر، فإذا بالحركة والفرحة والبهجة والتفاعل، إذا بذلك كله يشيع في القسم طاقة وحرارة تغلبان البرد وتمنحان التلاميذ ما هم في حاجة إليه من الدفء. هذا ما حدث. نتحدث عن المرحلة الثالثة. كان المشهد مشمسا بأتم معنى الكلمة، مؤثثا بالشموس، حين عمد التلاميذ إلى إلصاق صور الشمس التي رسموها على نوافذ القسم، فتحدوا بذلك برد الطبيعة في الخارج. انتصروا على البرد، انتصر التلاميذ على البرد بفضل حيلة معلمهم، بفضل حنكة معلمهم، لأن من الحيلة ما هو في صميم الحنكة والخبرة وحسن التصرف. يعترضنا في النص بعد ذلك المنعطف الثالث فيأخذنا إلى طور آخر من أطوار الحكاية، يدخلنا في ثنية أخرى من ثنايا الحكاية. يتم ذلك بفضل جملة جاءت في السرد قال فيها السارد يتحدث عن المعلم: توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. بهذه الجملة ندخل المرحلة الرابعة والأخيرة من الحكاية.
1: نعم، ماذا سنجد في هذه المرحلة الأخيرة من الحكاية دكتور فؤاد؟ كيف سيختم عبد بسط عزوز سرده هذا وحكايته هذا؟
0: من حكاية الشموس المتوهجة، من حكاية الشموس الوهمية في حقيقة الأمر، تلك التي بعثت في القسم دفءا وحرارة، من تلك القصة يأخذنا السارد إلى قصة أخرى، هي قصة شمس باهتة لا دفء ينبعث منها لأنها باهتة، رسمها تلميذ فقير. هذا التلميذ الفقير لم يشأ أن يستهلك قلمه الأصفر أكثر مما يجب، كان حريصا على عدم استهلاك قلمه في تصوير الشمس مثلما أمر المعلم بذلك، فبدت شمسه ضعيفة، شعاعها ضعيف باهت وحرارتها تكاد تكون منعدمة، وللتلميذ في ذلك عذر، وعذره أن أباه أوصاه حين اشترى له الأدوات المدرسية في مطلع السنة، أوصاه بأن يحافظ على أقلام الزينة لأنه سيستعملها على امتداد السنة، فإن هو استهلكها أو استهلك واحدا منها قبل نهاية السنة فسيبقى بدون قلم زينة أو بدون أقلام زينة. لاحظي هذه الصورة المعبرة على الصراع مع الفقر،
1: تصوير للبؤس وللفقر لكن بطريقة بسيطة وجيزة يعني وبليغة،
0: لا شك مبلغة. هذا. نعم. هذا ما سنعلق عليه بعد حين. خشي التلميذ الفقير على قلمه من أن يفنى في رسم الشمس، فحافظ عليه وله في ذلك حجة. ما الذي يجبره على إفناء قلمه والحال أن الدفء يأتيه من شموس أصدقائه؟
1: نعم.
0: فهو في منطقه الطفولي العفوي البسيط ذاك حل المشكلة من جهتين، مشكل الدفء ومشكل المحافظة على القلم الأصفر، وبهذا تنتهي القصة. نفرغ من قراءة هذه الحكاية فنعود إلى طرح السؤال. لا تنسي ذلك السؤال أستاذ عروسية، ذاك الذي توعدنا على أن يظل معلقا في انتظار أن نعود إليه، وها نحن استكملنا الحديث عن هذا النص وها نحن نعود إلى ذاك السؤال: هل القصة فعلا قصة أطفال؟ هي كذلك لا شك في هذا، لكنها أكثر من ذلك لا شك في هذا
1: أيضا.
0: كذلك هي ليست قصة بسيطة، هي ليست قصة لا عمق فيها، هي قصة بعيدة المعنى والدلالة، وسنعود إلى هذا بمزيد من التعليق في قادم الحديث عن هذا النص.
1: نعم، في انتظار عودتنا إلى هذه المسألة دكتور فؤاد، تعودنا أن نتناول النصوص ليس فقط من جانب المعنى والمضمون لكن أيضا من جانب الصياغة الفنية، فكيف صاغ عبد الباسط عزوز نصه هذا؟ كيف رسم ملامح هذه الحكاية؟
0: هذا هو مربط الفرس أستاذ عروسية، الصياغة الفنية هي مربط الفرس فيما نتناوله من نصوص أدبية في هذا البرنامج. الأدب لا يعرف بما يقول، الأدب يعرف ويميز ويشار إليه وتتبين طبيعته من خلال الأساليب التي يصاغ بها الكلام، التي يصاغ بها القول والتعبير. وإذن السؤال في الأدب وفي الفن عموما ليس ماذا قال وإنما كيف قال، هذا هو السؤال وذاك هو مربط الفرس كما قلت هذا منذ حين. من الناحية الفنية الصياغة صياغة قصصية، النص قصصي ما في هذا شك. والأركان القصصية متوفرة، الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات، الأحداث، المفاجأة، التشويق، كل الأدوات اللازمة لصياغة حكاية متوفرة في هذا النص. ونعرف أن عبد الباسط عزوز ماهر في اللعبة السردية، نعرف هذا جيدا. أتجاوز الحكاية إلى مستوى السرد، ولعله من المفيد أستاذ عروسية أن نذكر بأن النقاد لا سيما المحدثين منهم اهتدوا إلى شبكة تحليلية للخطاب السردي، اهتدوا إلى نسق تحليلي للخطاب السردي. تتمثل الشبكة ويتمثل النسق في تناول الخطاب السردي بحسب ثلاثة مستويات، والأمر هنا نظري منهجي، لأن النصوص حين ننظر فيها لا نتبين هذه المستويات في واقع تلك النصوص، لا، إنما هو تصور منهجي نظري كما قلت. المستوى الأول مستوى الحكاية بشخصياتها، بأطورها المكانية والزمانية، بكل ما يلزم الحكاية من أدوات. المستوى الثاني مستوى الخطاب، أي اللغة التي نصوغ بها تلك الحكاية. والمستوى الثالث هو مستوى السرد، أي الأسلوب الذي تقص به تلك الحكاية وتسرد به تلك الحكاية. لذلك أريد أن أتوقف قليلا عند مستوى السرد.
1: ما الذي يميز سرد عبد الباسط عزوز؟
0: عبد الباسط عزوز لا دخل له في النص إلى حد الآن. عبد الباسط عزوز هو الكاتب. عبد الباسط عزوز هو الكائن الحقيقي الذي يحمل اسماً ولقباً وله بطاقة تعريف وطنية، كذلك كسائر الناس الذين يعيشون في واقعنا التونسي وفي الواقع بصفة عامة. الكاتب كائن حقيقي، كائن يعيش ضمن الإطار التاريخي والإطار الجغرافي في الوقت نفسه.
1: فإذا نحن نتحدث عن السرد، إذا
0: نحن نتحدث هنا عن عالم النص. وعبد الباسط عزوز لا وجود له في عالم النص بصفة مباشرة. له وجود
1: أكيد.
0: وله فعل، بل هو الفاعل.
1: نعم.
0: الحقيقي، بل هو المدبر الأكبر لهذه اللعبة السردية. هو كاتب القصة، هو كاتب النص. سنصل إليه بعد حين. عبد الباسط عزوز نتحدث عن السارد، أي ذلك الكائن الورقي الذي يتحدث داخل النص، وهو من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. ما له علاقة بالورقة وبالنص وبعالم النص، كل ذلك من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. السارد إذن في النص يبدو محايدا، ينقل الأحداث، يصورها، لكن أمره يفتضح من خلال خطابه الذي يصوغ به الحكاية. السمة البارزة في خطاب السارد هي الوصف. هو يصف الإطار الزماني، كان الطقس باردا كالنهايات، حاولي أن تفهمي. ففي الأمر نسق استعاري وتشبيه غريب بالقياس إلى التشبيه التقليدي المعروف. وصف الإطار المكاني، الأرصفة المبللة، الخطوات المرتبكة، وصف الفانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم، وصف حالة المعلم، الارتجاف البدني، الارتجاف النفسي، كان في حالة حنين، وصف التلاميذ وهم يرتجفون كذلك من وقع البرد، وصف التلاميذ في مشهد الرسم، وصف أصابعهم الصغيرة المتقيحة من أثر البرد، وصف الصور التي رسمها التلاميذ، وصف مشهد التلاميذ وهم يتبادلون الرسوم، وما إلى ذلك، وصولا إلى حالة التلميذ الذي خاف على قلمه من الذوبان. هذا الوصف يطلع به السارد، وهو ظاهرة تشكيلية بارزة في النص. ما نستنتجه من هذا هو أن هذا السارد يتقن فن الوصف المادي والمعنوي والنفسي، ويحتفي بالتفاصيل ويصورها. لكنني قلت منذ حين أنه سارد يبدو محايدا لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. طريقة وصفه التركيز على الجانب الاجتماعي، على جانب الفقر، على جانب البؤس، على جانب الألم، كل هذا يخلق منه صورة نفهم من خلالها أنه متعاطف مع ما يدور في الحكاية، هو سارد ملتزم بما يدور في الحكاية وملتزم بالدفاع عن أولئك المعذبين في الأرض الذين يصف حالهم في هذه الحكاية. قلت المعذبين في الأرض استعارة لعنوان
1: طبعا
0: وضعه طه حسين لبعض كتبه القصصية التي تتحدث كما يتحدث هذا النص عن المعذبين في الأرض.
1: في الأرض، نعم.
0: وللكاتب فرانس فانو كذلك كتاب مشهور سماه لداني دولاتير وتعني المعذبين في الأرض. ما دمنا في مستوى الخطاب الذي يتلفظ به السارد، لابد من الإشارة إلى ما يتخلل خطاب السارد من ظاهرة استعارية لافتة. ما أكثر ما يستعمل عبد الباسط عزوز الاستعارة في هذا النص؟
1: نعم، خاصة عند وصف الأجواء ووصف التلاميذ كذلك.
0: لا شك في العديد من المواطن وفي العديد من السياقات. بطبيعة الحال أستاذ عروسية تعرفين وأعرف معك أن الاستعارة تزيد في الطاقة الإيحائية المتوفرة في النص وتزيد في قدرته التأثيرية، هذا معروف. أسوق بعض الأمثلة لذلك. جاء في السرد أيضا حديثه عن نزلات البرد والحنين. هل للحنين نزلة عادة؟ لا، وإذن هي استعارة من نزلة البرد. يقول السارد متحدثا عن قلوب الأطفال الصغار تفترشها قلوبهم، هل القلوب تفترش؟ يتحدث عن القبلات العابرة الغابرة، هل يمكن أن تكون القبلات عابرة وغابرة؟ أترك الأصفر ينطق، هل اللون ينطق؟ أريد أن تلمسه العين، هل العين تلمس؟ الشموس تتجول، تتطاير، تتناثر، ترقص، كل هذه الأفعال هي استعارات، أفعال أسندت إلى الشمس وعادة لا تسند إليها. وهذا هو دور الأدب، هذا هو دور الإبداع الفني، أن يقيم علاقات جديدة بين الكلمات لم تكن موجودة من ذي قبل. يقول النوافذ كانت متواطئة، هل النوافذ تتواطئ؟ عادة الذي يتواطئ هو الكائن الحي، لأن التواطئ يقتضي الوعي، يقتضي أعمال الفكر. ظاهرة أخرى في الخطاب أستاذ عروسية، في خطاب السارد، ظاهرة لافتة هي الأخرى، ظاهرة مهمة هي الأخرى، بل أعتبرها من أهم الظواهر الإبداعية في هذا النص.
1: ما هي هذه الظاهرة؟
0: أتحدث عن تلك الظاهرة التي بها يتداخل الواقع مع الخيال ويتمازجان، فنمر من الواقع إلى الخيال ونعود من الخيال إلى الواقع دون إحساس بذلك، كأن الخيال يصبح واقعا وكأن الواقع يصبح خيالا، يتوحد هذا بذاك. هذا معروف فيما يسمى النزعة الفانتاستيكية في الكتابة، في الكتابة الأدبية. وفي هذا النص حضور لافت لهذه النزعة، وهذا أضفى على النص كما قلت ما أضفى من الحيوية، وأضفى عليه ما أضفى من الإيحاء ومن التأثير، لا شك في هذا. هذه الظاهرة الفانتاستيكية، هذه الظاهرة التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع وبه، تتمثل خاصة في مشهد تبادل التلاميذ لرسومهم. أقرأ على سبيل المثال قول السارد: اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، إلى حد قوله الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير، تتناثر، ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق، غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى. لاحظي هذا المشهد، مشهد كأنه سحري، كأن الخيال أصبح فيه واقعا بالفعل، أصبحنا نرى الشموس وهي تتحرك وهي ترقص وهي تتفنى وهي وهي وهي وهي. وقلت هذه هي الطريقة في القص، أفت على النص ما أفت من الحركية ونمت فيه طاقته الإيحائية والتأثيرية، ما في هذا شك. إذن بمثل هذه الصياغة شكل عبد الباسط عزوز نصه هذا. رأيتني أستاذ عروسية أنني عدت إلى عبد الباسط عزوز، فما كنا نصف من العوالم وما كنا نعلق عليه من الصياغة الفنية وما كنا نتحدث عنه من حكاية، كل هذا وراءه صانع ماهر كاتب قصاص اسمه عبد الباسط عزوز. هكذا نخرج من عالم الورقة ومن عالم النص لنعود إلى عالم الكتابة، لنعود إلى لحظة الكتابة، وسيد هذه اللحظة الكاتب، وكاتب نصنا اليوم هو الفنان القصاص عبد الباسط عزوز.
1: نكتفي بهذا القدر من تناول هذا النص، نص القلم الأصفر لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لنتوقف الآن دكتور فؤاد عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة مع ركن في الميزان، وفي هذا الركن كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف عند بعض الملاحظات التقييمية أو التقويمية، ثم نختم لقائنا في ركن منتهى المطاف. لكن في البداية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود معكم، ابقوا معنا لا تغادروا موجات صوت الحياة.

0: في الميزان. إذن سنضع النصوص الآن مستمعينا الكرام، وكالعادة الدكتور فؤاد عودنا في هذا الركن أن يتناول هذه المحاولات الإبداعية بالتقييم والتقويم كذلك. فماذا رصد الدكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وما هي الملاحظات التي يمكن أن نتقدم بها إليه في إطار هذا الركن؟
1: في إطار الحديث عن الصياغة اللغوية في هذا النص، أشير إلى أن عبد الباسط عزوز يحسن استعمال اللغة العربية بصفة عامة، لا شك في أن له دراية بها، ولا شك في أن له معرفة بقواعدها، ولا شك في أن له إلماما بأسسها وصياغها وأنساقها التركيبية، ما في هذا شك. لكن مع ذلك كأن عبد الباسط عزوز قد هزته نشوة السرد فلم ينتبه إلى بعض الاستعمالات التي يمكن أن نناقشه فيها، وهذه الاستعمالات متنوعة الطبيعة. فمن جهة التعبير على سبيل المثال، وجدت عبد الباسط عزوز يقول: تصفع سياط البرد جلودهم، بدلي فعل صفع هنا في غير محله، وحتى الاستعارة بدت لي غير موفقة. لعله كان من الأفضل أن يقول بدل تصفع تلسع، خاصة ويتحدث عن السياط،
0: أو تجلد
1: أو تمزق أو تجرح أو تجلد. في مستوى اللغة وجدته يستعمل فعل اضيق، يتحدث عن الأسمال البالية التي اضيقت، أي يريد بذلك الحديث عن ثياب غير واسعة فهي ضيقة، فقال اضيقت. هذا الفعل كأنه غير موجود في اللغة، عليه أن يتأكد، عليه أن يتثبت. وكان بإمكانه أن يقول ضاقت أو تضيقت، هذان فعلان موجودان في اللغة. خطأ من جهة الرسم، يكتب سيدرأ أي سيمنع، يحميه من كذا، يكتبها على الواو، وهنا الهمزة إذا تطرفت وكانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف، كما نكتب يقرأ أو كما نقول ملجأ على الألف. كان بالإمكان أن يرسمها على الواو لو كانت مسبوقة بضم، على سبيل المثال نقول التواطؤ، التواطؤ الهمزة هنا ترسم على الواو لأنها مسبوقة بضم، متطرفة في آخر الكلمة
0: ومسبوقة
1: بضم.
0: نعم.
1: أعود إلى التعبير، يستعمل لا ينثني يحثهم، وهو يريد أن يقول لا ينفك،
0: نعم.
1: إذن لا ينثني كأنها في غير محلها، لا ينفك، لا يتوقف
0: بهذا المعنى. نعم.
1: بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يقول أيضا أريد أن تلمسه العين، لو قال أن تنبهر به العين، أن تلمسه العين، هو فكر في الاستعارة
0: أو تدركه،
1: لا يتحدث عن الانبهار هنا. السياق سياق تأثير شديد في العين، هذا هو السياق. فلو كنت مكانه لفكرت في أن تنبهر به العين بدل أن تلمسه العين. يقول إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة، نحن لا نجلس في منضدة ولا نجلس على منضدة، نحن نجلس أمام منضدة أو حذو منضدة أو إلى منضدة. هي أخطاء تبدو بسيطة، قد لا ننتبه إليها، إنما نتوقف عندها حين نمعن النظر فيها، وحين ندقق النظر فيما نكتب بصفة عامة. وهذا واجب الكتاب، أن يمعنوا النظر وأن يدققوه، هذا واجبهم. خطأ آخر من جهة التعبير، حين قال وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا، في اللغة هذا الفعل لا نجده متعديا، ما نجده في اللغة هو جهر، يجهر جهرا، جهرت العين أي لم تبصر في الشمس. إذن الفعل ليس متعديا، وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله في مقام التعديات. إذن عليه أن يفكر في صيغة أخرى. لو فكر في فعل باهر مثلا، على كل هو حر في الصيغة التي يختارها لتدارك هذا الاستعمال. يقول: وهم يصنعون شموسهم الصغيرة، لو قال يصورون، لو قال يشكلون، كل هذا يعني وارد في جميع الحالات، هذه الإمكانيات أفضل من قوله وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. يتحدث عن البلور المحاذي لكل منهم. الأبسط هو أن نقول البلور المحاذي لهم النوافذ المتواطئة. شخصيا لم أفهم ماذا يقصد، وحتى إن حاولت أن أفهم الأمر بالقوة على سبيل التقريب باستحضار السياق، فإن الصيغة بدت لي في غير محلها.
0: ربما يقصد أن هذه النوافذ الشفافة تكشف أو تبين حقيقة الطقس أو طبيعة الجو في الخارج.
1: لا شك في أنه يفكر في هذا، لا شك، وهذا نفهمه من السياق. لكن الاستعارة بدت لي في حاجة إلى المراجعة. والكتاب أحرار، نحن نتقدم ببعض الملاحظات، نعبر عن ردود فعل معينة، ويظل الكتاب أحرارا في الصياغ التي يكتبون بها. هم ليسوا أحرارا حين يتعلق الأمر بخطأ في النحو أو في الرسم. لا، اللغة لها قواعدها ولها ضوابطها، ولسنا أحرارا في التصرف فيها كما نشاء، لكن في مجال التعبير أحببت أن أعبر له عن رد فعل ممكن من قارئ. هو أنا حين قرأت هذا الاستعمال بدأ لي الأمر في حاجة إلى مراجعة. خطأ في التعبير حذرني بأنه، نقول حذرني من أنه،
0: من أنه.
1: حذره من كذا، من كذا لا بكذا. إذن هي كما ترين أستاذ عروسية بعض الالتواءات في استعمال اللغة، وهذه الالتواءات نكاد لا نراها في النص، لأن الغالب على النص هو أن عبد الباسط عزوز مسيطر على الصياغة بشكل واضح، لا شك في هذا. لكن هذه الالتواءات كما قلت قد تتسرب إلى ما نكتب، وعلينا أن ننتبه إليها. رغم هذا كله، لغة عبد الباسط عزوز لغة منسابة فصحى مبينة، لا شك في هذا، بل هي تلامس اللغة الشعرية في بعض الأحيان، وهذا متولد من جهة الظاهرة الاستعارية التي أشرت إليها فيما سبق من تحليل.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الركن، ركن في الميزان، بخصوص هذه المحاولة الجديدة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لكننا ما زلنا سنواصل مع بعض الملاحظات الإضافية في آخر ركن من أركان هذا اللقاء، وهو ركن منتهى المطاف، مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف. منتهى المطاف. في منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نتوجه ببعض الملاحظات الختامية لأصحاب المحاولة الإبداعية، فبماذا اخترت أن تختم هذا اللقاء بملاحظات توجهها لصديقنا عبد الباسط عزوز؟
1: ما أقوله في خاتمة المطاف أستاذ عروسية هو أقرب إلى الانطباعات. فالحاصل في الذهن وفي النفس بعد قراءة هذا النص هو أن عبد الباسط عزوز كاتب يتقن لعبة القص، وقد نجح في كتابة نص متعدد الهوية والدلالة. فهو في الوقت نفسه من أدب الأطفال في الظاهر، لكنه كذلك من أدب الكبار الذين يتأملون ويفكرون وقد يتفلسفون أيضا. هذا علامة على أن عبد الباسط عزوز يجيد الكتابة القصصية كما قلنا. نص عبد الباسط عزوز بحكم هذه الإزدواجية في الطبيعة نص ممتع أخاذ، يدفع إلى الحلم من خلال مزج الواقع باللاواقع وتحويل اللاواقع إلى واقع، لكنه كذلك من أدب الكبار، ففي النص رؤية وفي النص موقف. لكن علامة الإبداع في النص هو أن عبد الباسط عزوز يصوغ الرؤية ويصوغ الموقف ويؤكد الالتزام بلغة الفن. لا يقول ذلك بصفة مباشرة، يقول ذلك بشروط الفن وبأساليب الفن.
0: الفن
1: والفن أستاذة روسية كثيرا ما قلنا في هذه الحصة لا يقول بل يوحي. الفن يعري الواقع لكن يعريه بطريقته الفنية المخصوصة، وهذا ما فعله عبد الباسط عزوز في هذا النص. عبد الباسط عزوز بحكايته البسيطة في ظاهرها يحاكم البؤس ويحاكم الفقر ويحاكم التهميش ويشير إلى مأساة الحياة في المناطق المحرومة. في النص إذن التزام بقضية العدالة الاجتماعية.
0: نعم.
1: وهذا الالتزام أفقه التفاؤل. النص ليس من النصوص المتشائمة. تجاوز الواقع الأليم يكون بطلب العلم. فهؤلاء الأطفال في المدرسة في الفصل
0: رغم قساوة الظروف الاجتماعية
1: هم يتحدون البرد والبؤس والفقر بطلب العلم. العلم يصبح رمزا للتحرر وللحرية وللارتقاء والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بالفن، بالجمال، بالخيال، برسم الشموس. كأن عبد الباسط عزوز يقول لنا إن أردنا أن نخرج من واقع بائس فعلينا أن نحلم بشمس تبعث الحرارة فينا،
0: تبعث الدفء والأمل،
1: تبعث الدفء والأمل.
0: نعم.
1: هذا النص فيه درس، وهذا ليس بالأمر الغريب، فنحن في سياق فصل مدرسي، في سياق حكاية معلم وتلاميذ. الدرس في النص هو أن الإنسان بالعلم وبالحلم وبالإبداع والخيال يمكنه أن يغير ما بنفسه.
0: نعم.
1: هذا ما يقوله عبد الباسط عزوز بلغة الفن وبلغة الأدبية، ورأيي أنه نجح في ذلك نجاحا باهرا لا شك في هذا. ما الذي حدث في النص؟ ارتجف المعلم وارتجف التلاميذ، فارتجفت اللغة وارتجف الخيال وارتجفت الكلمات، وارتجف عبد الباسط عزوز ارتجافة إبداعية، فنشأ عن ذلك كله هذا النص. هذا نص أساسه حركة، أساسه اضطراب حصل، أساسه ارتجافة وصفناها. أختم بالقول إنني أعتبر عبد الباسط عزوز من خلال ما أعرف من نصوصه كاتبا بارعا وأديبا مبدعا وقصاصا لامعا لا شك في هذا. تقديري أستاذ عروسية أن عبد الباسط عزوز مطالب بمزيد التعريف بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في طريق الإبداع. هو مطالب بمزيد التعريف بنفسه، مطالب بنشر إنتاجه ليحتل مكانته ضمن فضاء الإبداع التونسي. ما أختم به هو ما يلي: إن كانت لإذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج على طريق الإبداع مساهمة في إبراز هذه الشخصية الأدبية والفنية، فهذا يدعو إلى الرضا وإلى الارتياح، لأننا ندرك عندئذ أننا نقوم بواجبنا، وواجبنا هو التعريف بالكتاب الناشئين، وخاصة التعريف بمبدع جدير بأن يعرفه الناس وبأن يقرأوا له. وعلى هذا الأساس إذن نؤكد تقديرنا لهذا الكاتب عبد الباسط عزوز، ونؤكد تقديرنا لتجربته الأدبية والفنية بصفة عامة، ولا نملك إلا أن نجدد له الشكر ونجدد له التشجيع على مواصلة مسيرته الموفقة في طريق الإبداع.
0: شكرا لك دكتور فؤاد. بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا خصصنا هذا اللقاء للنظر في محاولة إبداعية جديدة أرسلها صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وكانت قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. وكنا إذن بصدد نص القلم الأصفر. مرة أخرى أقول صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج كما قلت عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
5: فرقة الإذاعة التونسية،
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف الحكيم،
4: سينما،
7: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
4: موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
4: علوم وآداب.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة الرواية والمعرفة، انطلاقا من رواية ألبوم 11 للعادل خضر. يحضر معنا كاتبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك في بساتين السرد.
1: والبساتين وهي حدائق أيضا. دكتور فاكر اليوسف، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك ومرحبا وشكرا على الاستضافة.

0: فن الذي فيه أفكار ومخابر بحث تتنبأ بأفكار جديدة تختبر في المباحث الأكاديمية. إذن فن المقالة هو فن أكاديمي بامتياز، لأنه هو يطرح كثير من الأفكار، وهناك من يعتبره بديلا للرواية لأولئك الذين يعتقدون نهاية الرواية. ولكن هذا الفن في الحقيقة دائما النهايات تنبئ ببدايات جديدة، فن لا يموت، لأن كما قلت يحتضن أشكال سردية أكلها واحتواها وظل هو الوحيد المنفرد في كل أصقاع المعمورة. في البداية ظهر في أوروبا كما هو معلوم مع ما يقال رواية دون كيشوت، في بعض المقترحات التاريخية لبدايات الرواية هناك من يؤخر ذلك، يقول حتى الحمار الذهبي الذي ظهر في تونس هو البداية الحقيقية للرواية. وموت الرواية في أوروبا، ولكن انتشر في أمريكا اللاتينية، والجبابرة الذين كتبوا لك فينا استحضر جابل جارث ماركيز، يعني هذا الاسم بمفرده يمثل الجيل بأكمله، موجود في الهند في الصين في الثقافات الكبرى توجد الرواية. ما هو السر الذي جعل هذا الفن ينتشر من قارة إلى بقية أصقاع المعمورة، وخاصة في المجال العربي؟ يعني ربما ظهر متأخرا في بداية العصر الناضم مع حديث عيسى بن هشام،
1: نعم
0: تعتبر الرواية الأولى، ولكن الآن بمعدل في العالم العربي أكثر من 2500 رواية، نصفها منشور ونصفها الآخر مخطوط، يدل على انفجار الرواية، ولكن أيضا انفجار فن الرواية. يعني من كل هذا الكم، ما هي الروايات التي يمكن اعتبرها تمثل فن الرواية؟ دائما أضرب مثال، يمكن أن نقدم ألوان ونقول لأي شخص يمكن أن يرسم، ولكن أن نخرج من أولئك بيكاسو أو كندينسكي أو بوتيرو. فالفن الرسم يحتاج إلى دراية بالفن، معرفة بالفن، ولكن أيضا موهبة، طريقة في الرسم تختلف عن الرسم العادي. كذلك الرواية، نستطيع نحكي كلنا حيوانات حكاءة، ولكن لسنا كلنا نمتلك فن الرواية. أرجو أن أكون في هذه الرواية قد يعني ممتلكا لقواعد لعب الكتابة الروائية.
1: نعم دكتور فاكر، يعني الرواية بدورها أيضا تنتج اليوم المعرفة، وخاصة تفهم الإنسان في تحولاته، في أزماته، في صراعاته إذن المتحولة من فترة إلى أخرى.
2: في الحقيقة أتفق مع الأستاذ عادل الخضر في أننا نشهد اليوم طوفان سردي وروائي في العالم العربي وكذلك في تونس، وهذا مهم. والظاهرة اليوم هي ظاهرة لها دلالاتها، وما ذكرتها ما ذكرته أنت هو بعض هذه الدلالات، أن ثم تحولات اليوم، وثم تحولات إذن في الوسط العام الذي ينتج الرواية وكذلك في الذي يتقبلها. بقي في النهاية إذن هذا طوفان من الروايات، هذا الانفجار الكبير الذي يعرفه العالم العربي وتعرفه الساحة التونسية، وتقريبا اليوم نشهد كل تقريب بين فترة وأخرى نشهد حدثا روائيا في النهاية. عما يعبره؟ ما الذي يكشفه؟ وكان السؤال الأساسي، وهو سؤال في الحقيقة حرص عليه دوما سي العادل، وهو أكاديمي، والرجل كي يقدمه عرفته أكاديميا، وعرفته أكاديميا استثنائيا، وكنت في الحقيقة من الذين ينتظرون هذه الكتابة، ما هو الوجه الذي يمكن أن يكشف عنه في صورته الأخرى، صورة الفنان أو صورة الروائي وصورة السرد، لا سيما وأنه يأتي ضمن تقريب موجة أو ضمن حركة عامة من الأكاديميين في تونس الذين كتبوا أو الذين اتجهوا إلى السرد. إذن والقائمة إذن ليست بالقصيرة من الذين من الروائيين أو عفوا من الأكاديميين الذين كتبوا سردا، سواء

0: من خلال جملة السير الذاتية التي تتابعت أو من خلال الروايات. هذه الروايات التي انتجها العادل خضر وأمدني بها، وكنت إذن أنتظر أن أكتشف الرجل في وجه آخر. في الحقيقة
1: سنعود إلى هذه الرواية طبعا ألبوم 11 معك دكتور فاكر اليوسف. وقبل ذلك طبعا نحن نخوض إذن هذه العلاقة ما بين الرواية اليوم الحديثة وبين المعرفة. يعني اليوم يعني نلحظ أن الرواية هي فضاء تتقاطع فيه الفلسفة والتاريخ وعلم النفس والسياسة وغيرها من الفنون. وأنت تحدثت منذ حين على بعض النماذج العربية، منها نجيب محفوظ. نجيب محفوظ له خلفية فلسفية فكرية دائما. اليوم الرواية لا يمكن أن تكتفي بالحكاية دون أن تكون لها هذه الخلفية الفكرية.
2: الرواية لها مرونة عجيبة في تجديد أشكالها، ونتساءل لماذا تجدد الأشكال؟ لأن الإنسان في حقبه في الأزمنة الحديثة يخوض تجارب زمنية مختلفة، في كل مرة تتغير التجربة الزمنية وتحتاج إلى كيف أقول متابعة أو ابتداع أشكال سردية توافق أو تبتدع تلك التجربة الزمنية. أعطيك مثال بسيط، لماذا ظهر حديث عيسى بن هشام؟ هناك من شبهه بالمقامة، يعسر أن يكون مقاما، لأن هذا الذي انبعث من قبره بدأ يتجول في فضاء مدينة تغيرت تغيرا تاما في تصوره للزمان، في تصوره للمكان، فحاول أن يبتدع هذا الشكل الحديث، سماه حديث ولكن في الحقيقة رواية. رواية حاولت خطيا أن تتابع هذا الجديد الذي فجر المدينة بأشكال جديدة في التسميات. قال كانت الأماكن تنسب إلى أصحابها، الآن إلى بأرقام تعرف الأماكن.
1: نعم.
2: فهذا التغير الذي جد في المدينة خلق وعيا بهذا الجديد، بهذا الجديد الزمني، هي تجربة زمنية مختلفة لأنه بعث من زمن غير زمانه، واحتاج إلى شكل أن يكتب هذا الأمر بشكل آخر. نأخذ المسعدي. المسعدي اختار شكلا قديم ولكن ليعبر عن مضامين جديدة، تجربة الأبطال خاصة حدث ولكن هو خاض تجربة زمنية مختلفة أو وجودية مختلفة، عبر عنها بالقديم. إذن نحن كيف السؤال الذي يطرح على كل رواية، كيف يمكن كلما تجدد تجاربنا الزمنية كيف نعبر عنها بشكل روائي متجدد؟
1: نعم.
2: هل نتبع بطريقة خطية أم بطريقة تقليدية، شكل قديم ونشحنه بمضامين حديثة؟ إذن هذه فكرة أيضا موجودة. أم نتابع هذا الوعي، هذا الوعي بهذا التبدل الزمني، بهذه التجربة الزمنية؟ إذن نحاول أن نبتدع لها شكل تعبيري في الرواية مختلف عن أشكال التعبير. إذن السؤال الذي يطرح على كل روائي ليس ماذا سنكتبه ولكن كيف سنكتب،
1: كيف سيكتب. وأنت تحدثت عن حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي وشبه بالمقامة، ربما لأنه اعتمد الجملة المسجعة ولقاع الجملة المسجعة
0: بالعام للمقامة.
1: نعم، وقريب من المقامة. رواية حدث أبو الثقال للمسعدي أيضا. المسعدي كان هاجسه في الغالب هو التوليد، هو التجديد، هو التمرد على الأشكال الجاهزة. لذلك اعتمد إذن على هذه اللغة التراثية بشكل التراثي. وهناك من عارض يقول أن هذا الكتاب ليس رواية، بالعكس هو رواية حديثة، باعتبار أن الرواية الحديثة هي اليوم هي حاضنة إذن لهذه النصوص وهذه الفنون.
2: بشكل قديم قد عندما يشحن بمضامين جديدة يتغير حتما، يفقد وظيفته الإخبارية القديمة، السند القديم، الخبر الوجيز. فهذا تفجير في الشكل الداخلي فرضه أولا البطل بطل ليس له من القدامة ومن القديم إلا الاسم، ولكن تجربته قريبة من التصور التراجيدي كما كتبه أو نظر له نيتش. فيعني والراجل متشبع بالفلسفة الغربية في الحقبة التي كتب فيها، متشبع بالفلسفة الوجودية. فكل هذا مع تضلع من العربية إذا وضليع منها، فكتب بهذه المعادلة شكل مضامين حديثة ولغة قديمة، وهذا اللقاء ولد رواية في قمة الحداثة.
1: في قمة الحداثة، وهذا مهم جدا. حتى جورج لوكاتش يعني عندما يتحدث عن الرواية يقول إن هذا النص أو هذه الرواية هي ملحمة هذا العصر الحديث، لأنها تعبر عن أكبر مشكلة يعاني منها الإنسان الحديث هو الاغتراب. نفس الشيء إذن مع حتى كونديرا حينما يتحدث عن الرواية يقول إذن أكثر جنس أدبي يمكن أن يعبر إذن عن استكشاف أو تحليل النفس لشخصية الإنسان هي الرواية. ولذلك قلنا إن هذه الرواية شديدة الصلة بالمعرفة. أعود إليك لنختم إذن حوارنا دكتور فكر يوسف، لنقول إن الرواية أيضا تنتج معرفة.
0: العلاقة أنت
1: لا تكتفي بعد إذنك، لا تكتفي فقط بنقل هذه المعارف وهذه العلوم، وإنما هي
0: ما تغير في الحقيقة ثمة في تقاليد الرواية ما يسمى بالرواية قديما الرواية التعليمية. إذن العلاقة بين الرواية والمعرفة ليست علاقة جديدة، هي علاقة قديمة، وثم حتى منذ البدايات الأولى للسرد ثم هذا الهاجس المعرفي. ما تغير اليوم هو أن هذه المعرفة لم تعد تأخذ شكلها القديم، وإنما أصبحت تأخذ شكلا جديدا. وهذا الشكل اليوم هو شكل أن المعرفة لم تعد تقدم جاهزة مثل هذه الرواية، وإنما المعرفة في بدورها تقدم بما هي أسئلة، بما هي مشاغل، بما هي اليوم ظاهرة متحولة، وهذا المهم. إذن المعرفة اليوم في الرواية، وخاصة أتحدث عن الرواية التي أمامي الآن رواية العادل الخضر، لا تقدم المعرفة إذن في الأغلب بما هي معرفة جاهزة، بما هي معرفة إذن يمتلكها السارد أو الراوي الذي يقدمها تقديما كلاسيكيا عاديا، وإنما الرواية اليوم هي أسئلة، هي مشاغل، هي في مدار اشتغال، وهذا مهم جدا. وهذا إذن يجعل ثم نوع من التوافق، وهو توافق ليس من السهل أن نظفر به، نوع من التوافق بين البعد المعرفي أو الأسئلة المعرفية والشكل الذي يمكن أن نصوغ فيه تلك الأسئلة المعرفية. إذن هذه الرواية مثلا بالذات كثيرة هي الأسئلة المعرفية فيها، فيما يتصل بالفن، ما يتصل بالحياة، ما يتصل بالسرد في حد ذاته، ما يتصل بالوجود، سؤال وأسئلة. إذن وقارئ هذه الرواية آخر مثلا ما استرعاني مثلا ذلك السؤال حول العلاقة بين إذن الفيلسوف والرسام والإنجاب والولادة والموقف من الحياة، ولكنه لا يصاغ بطريقة إذن معرفية جاهزة وحاضرة، وإنما يصاغ بطريقة سردية تأخذ إذن محلها ضمن حبكة سردية وضمن مسار سردي مركب. هذا مهم. والحقيقة أنا في العلاقة بالمعرفة قليل فيما أعرف، على الأقل قليلة هي الروايات التي تخوض في الشأن المعرفي، وانتباهك في رأي مهم جدا إلى علاقة هذه الرواية بالمعرفة. قليلة هي الروايات التي تخوض في الشأن المعرفي بالشكل الذي خاض به عادل الخضر، وقد طرح أسئلة معرفية مهمة واستجلب حقول معرفية عديدة. استجلب الفلسفة، استجلب الرسم، استجلب السينما، استجلب الموسيقى، استجلب الغناء، استجلب المسرح. إذن هذا كله وتم إقحامه. الإشكال هو كيف يتم إقحامه في توافقية وفي ضرب من التجانس، وهذا في الحقيقة أقول لم يكن ولا يمكن أن يكون من السهل، وإنما هو عمل مركب. ولذلك كان من الأسئلة التي طرحتها على المؤلف العادل، هل حقا هذه باكورة أو بدء هكذا خرج؟
1: نعم. إذن شكرا في الحقيقة، حديث يعني ممتع معكم. إذا سننتقل فيما بعد إلى الجزء الثاني من حدائق السرد، وقبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية المسروقة سلعادل من داخل الرواية. نستمع أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمال القطاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. بدأت الحكاية الصامتة تنطق وتتكلم مع صورة 33. كنت أرقم صوري وأكتب على ظهرها تاريخ التقاطها، وأحياناً بعض الملاحظات حتى لا أنسى الحادثة، ولكنها كانت ملاحظات غريبة. الآن أشعر بغرابتها. أقلب ظهر الصورة، أقرأ ما يلي: هذا الرجل سبق أن رأيته، ثم أكتشف أنني التقطت صورة له قبل ذلك رفقة امرأة، وتلك المرأة سأعثر عليها في صورة أخرى أو أكثر. لم تكن صوري مبعثرة كما ظننت. في كل صورة ستظهر وجوه وتندس وجوه وتختفي، ثم تباغتك فتراها في صور أخرى. هل كان ذلك صدفة؟ لا أدري. الصورة وليدة الصدفة، كل شيء يمكن أن يفلت منا فيتبخر في لحظة ويمضي فلا نراه. العالم يتحرك بسرعة، والصورة كرمية النرد لا تعرف على أي حكاية ستقع. أعترف أني لم أصور كل ما حدث. خلال تجولي في الشوارع والأزقة المجاورة لمسكن القريب من السوق القذرة، كنت ألتقط صوراً دون تفكير أو تركيز أو قصد أو فكرة. كنت أصور بطريقة عفوية كل ما بدا لي غريباً يخز العين ويحفزها. أحياناً كنت أصور دون وخز ولا حافز، وربما دون وعي. صور كثيرة لا أذكر أني التقطتها، حتى اعتقدت أن المصورة تشتغل بمفردها ولحسابها الخاص، بل لعل المصورة كانت تشتغل لحساب شخصين، أحدهما أنا والآخر يظهر حين أسهو أو أغفل. فللصورة زلات كاللسان، أحياناً تصور ما لم أرغب فيه، وهذا الذي لم أرغب فيه كان يدهشني لأنه يخبرني أنني لم أكن أرى كل شيء. لماذا أبدأ بالصورة 33؟ بكل بساطة لأن هذا الرجل الذي التقطته مصورتي كان يصورني، أو هكذا توهمت. لم تخفي المصورة كامل وجهه، لعلني صورته بعد أن صورني. لم أستغرب الأمر، فقد كنا في تلك الأيام المتباعدة نصور بعضنا البعض خلسة، فنجد أنفسنا في صور الآخرين صدفة. للعدسات حكمتها التي نجهلها، تأخذ منا ما تريد وما لا نريد. فالصورة فاشية تقتحم كل شيء، تشعرك بأن لا حرمة للأجساد ولا قداسة للأرواح. تربينا في ثقافة العين الحاسدة والعين الشريرة والعين القاتلة. كنا نخاف من العين، ثم تعلمنا أن نتقي منها بالنظارات بعد التمائم. وذات يوم زال الخوف، صار الموجود هو ما تراه العيون فقط، ولذلك لم ينتظر الناس المصورين ليأخذوا صورهم، صاروا يلتقطونها بأنفسهم في كل مكان، في الصباح، في المساء، في الليل والنهار، بمناسبة وبغير مناسبة، كأنهم يشعرون بتفاهتهم، بزوالهم القريب، وأنهم عابرون لا شيء سيبقى منهم سوى ما اختلسته عيونهم وخلفوه من صور. من رواية ألبوم 11 العاد الخضر. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حداقة السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية والمعرفة انطلاقا من رواية ألبوم 11 لدكتور الكاتب العادل خضر. طبعت هذه الرواية أو نشرت عن دار خوليبرس للنشر والتوزيع، ووردت في 238 صفحة من الحجم المتوسط. لن نخوض في تعريف العادل خضر أكاديميا أو ناقدا، يهمنا اليوم أن نحتفي به كاتبا في تجربته الجميلة الأولى. أهلا وسهلا بك من جديد.
2: مرحبا بك، مرحبا بالسيدات والسادة من المستمعات والمستمعين لحدائق السرد.
1: نعم، نعود إليك دكتور فاكر اليوسف، مرحبا أولا.
3: شكرا على هذه الاستضافة، ويسعدني أن أكون بينكم، وخاصة فيما يتصل بهذه الرواية تحديدا.
1: ألبوم 11 العادل خضر، رواية بوب ليبرس، غلاف جميل، إيحاء مكثف، والتقديم لك.
3: في النهاية في الحقيقة محير جدا كيف أقدم هذه الرواية. سأقدمها من عبارتها الأخيرة. تنتهي الرواية بعبارة على غاية من الدلالة، وهي يقول: فيا لها من طمأنينة. ينتهي إذن الروائي ساردا وراويا وقاصا إلى هذا، إذن إلى هذه تقريبا النتيجة، فيا لها من طمأنينة. وتستقر لديه على الأقل على حد عبارته إذن أنه فرغ. لا أدري هذه الطمأنينة كيف تأتي، لعلها أتته من لحظة الفراغ النهائية في كتابة هذا العمل المركب، ولكن أقول في المقابل هذه الطمأنينة التي تحدث عنها لن نجدها عند القارئ، بل سنجد خلاف ذلك رواية محيرة ومربكة ومركبة. ولكنني أقول للذين أود أن يقرأوا هذه الرواية إنها رواية مربكة ومحيرة ولكنها لذيذة. أرجع إلى سؤال المعرفة. المعرفة لا تقدم جاهزة هنا، وإنما من أهم ما في هذه الرواية هو أن صاحبها يلعب، بعبارة اللعب، يلعب مع القارئ لعبة مركبة جدا. القارئ هنا ليس قارئا عاديا ساكنا يتقبل، قارئا محايدا يتلقى في راحة، وإنما يجب أن يكون قارئا متفاعلا، أن يكون قارئا متفاعلا، لأن الرواية في أول، تقريبا أذكر أنني من أول ما خطبت وهتفت الأستاذ عادل خضر بعد قراءة الأولى قلت له: أنت تقدم بوزل، أنت تقدم لعبة من الصور، لعبة من المواضع، لعبة من الحروف المتقاطعة، قارئك إذن يتفاعل معك، يتلقى عنك وينتج معك.
1: نعم،
3: وهذا مهم جدا. نعم، في هذه الرواية.
1: هذه بوابة أولى للدخول إذن إلى هذا العمل الروائي ألبوم 11. ألبوم 11 دكتور العادل خضر يعني يضعنا أمام فن الصورة والحديثة وقيمتها اليوم إذن في فهم العالم واستيعاب إذن مختلف القضايا التي تحيط إذن بتحولات هذا الإنسان المعاصر. ألبوم 11
2: أبدأ بالعبارة الأخيرة: يا لها من طمأنينة، وهي في الحقيقة تخاطب قولا لابن عبد ربه واستشهد به المسعدي: من كان الموت له راصدا فالطمأنينة حمق. إذن هي في الظروف التي كتبت فيها الرواية، هي سنة 2013 كتبتها وعدت لها بعد 10 سنوات، وتعاد بدأت كتبتها بطريقة مختلفة عن المرة الأولى. 2013 فيها اغتيالات،
1: نعم،
2: لنا راصدا، فمقاومة وغريزة الموت هذه هي التي كانت تحرك الكتابة. كان نوع من الحب البقاء، حب الحياة. انتهت الرواية إذن بأن وضع البطل والراوي يده على بطن زوجته فتحرك الجنين، فسبح. إذن كاننا نحتفي بالحياة لنقاوم ما يهدد الحياة، وهو القوى التي تجعل الإنسان يشعر بالخوف، الخوف يقابله محبة البقاء. من عناصر البقاء هو الفن، الفن هنا في الصورة، كأن الألبوم هو مشحون بصور التقطها الراوي من اليوم الأول من شهر جانفي من سنة 2011، السنة التي اندلعت فيها الثورة التونسية في 14 جانفي، وانتهت بنهاية هذا الشهر. انطلاقا من هذه الصور اختار بعض الذي كتب. في الحقيقة أنا كتبت كتاب حللت كثير من صور الثورة في كتابي مرايا الأيام مرأي صور، تابعت فيه كثير من الظواهر جدت في تلك السنة وصدر 2015. إذن هناك من يسألني لماذا لم تضع صورا، لا، قلت الصور الحقيقية قد حللتها في مواضعها بطريقة أكاديمية، ولكن هذه صور تخيلية، بمعنى أننا تخيلت هذه الصور، تخيلت الشخصيات التي ظهرت تلك الصور، ومن الصور تخيلت حكايات صامتة، والحكاية هي صور ناطقة. هذا التقاطع بين الحكاية والصورة هو الذي ولد فكرة الكتابة. كتابة تجد هنا رواية على الغلاف، ولكن في الداخل تجد ميتافيكسيونس فيكسيون. نعم. ميتافيكسيون ربما الذي السابق الإغريقية نترجمها بالما وراء أو ما بعد، فيها كثير من الدلالات. المهم هي تأمل في هذه الصور. الصورة ترصد حدثا وقع لوترفوا أو المرة السابقة، وعندما نحكي نحن نستحضر المرة السابقة مرة في المرة الأخرى لوترفوا. إذن القصة تستعيد زمنا ما وقع، ولكن تنظر إليه بطريقة أخرى.
1: نعم.
2: فكانت منه هذه التأملات وهذه الحكايات التي حاولت أن أجمعها على شتاتها في شكل سماه سيفاكر بوزل، ربما كان بوزل، ولكن نحن نجم نقول العمل المسيطر هو عمل الذاكرة.
1: نعم.
2: الذاكرة ليست خطية.
1: الصور في هذه الرواية دكتور عادل اسمح لي، يعني تحل محل الراوي أو الرواة. كان الصورة أو الصور أصبحت إذن مجموعة من الرواة، صورة تروي، لم يعد هناك راو تقليدي هو الذي يعني يعلن عن بداية الحكاية لنهايتها. هناك صور وصور غير منتظمة، لكن جمالية هذه الرواية في هذا البناء. هذا البناء يقودني إليك سي أستاذ دكتور فاكر يوسف. أعتقد أن البناء العام في هذه الرواية تتجاوز إذن خطية الرواية أو الرواية أو البناء الخطي إلى ما قاله الدكتور عادل في بداية الحصة من تفجير أو رؤية تفجيرية في البناء، أو ما يسمى حتى بتهشيم الزمن نحو ما يسمى بوحدات صورية أو صور متداخلة، لكن الكتابة أو رؤية الكاتب ذي هي التي تنظم العمل.
3: والانتباه الكبير الذي وقع في الدراسات البنيوية هو نعم. لمسألة إذن صياغة الزمن الداخلي داخل النص السردي، وعد أن قدرة المؤلف على إعادة تشكيل الزمن هي المزية الأساسية للسرد، وهذا ما انتبه إليه إذن حتى كبار إذن البنيويين. ولكن وقطع إذن كثير من الروائيين في العالم كله إذن مسافات واسعة في تجاوز هذه الخطية الزمنية.
1: نعم.
3: هذه الرواية بالذات إذن إضافة إلى حكمي، وهنا لا أدري إذن عموما إلى حكمي العام بأنها رواية التركيب، كذلك انتهى منذ الانطباع الأول إلى أنها رواية التكسرات زيكزاك، بمعنى أن البعد الزمني فيها لم يأخذ، أو أن إذن المؤلف هنا قد عمد إلى إعادة توزيع الزمن وإعادة توزيع بشكل فني وبشكل مركب جدا. وفي الحقيقة لقارئ هذه الرواية أن ينتبه إلى وجود تكسرات كبيرة، تعرجات زمنية مهمة جدا، وهي ترجع إلى هذا هذه العودة بالذاكرة الصور إلى عدم الانتظام. ولكن حتى في مستوى القصة أقول إذن أو ما أرى أن ثمة نواتين لهذه ثم نواة أولى هي الحكاية الكبرى لهذه العائلة، وثم نواة أخرى ينطلق منها السرد. تبدأ إذن النواة السردية هي لما إذن لحدث إذن 14 جانفي وما بعده، فكأننا بإزاء حكايتين، حكاية عائلة إذن عائلة متسلسلة زمنيا تقريبا إلى ثلاثة أجيال، لأننا ننتهي مع الطفلة إذن الأخيرة للبطلة، ومشكلة الشخصية هنا في حد ذاتها تحتاج إلى بحث في رأي في هذه الرواية، وحكاية أخرى لعلها حكاية تونس. وتحضر هنا تونس بشكل في الحقيقة أدهشني، والثورة المؤلف هنا معرفيا وسياسيا لا يأخذ موقفا، فر الرئيس. ومن العبارات التي تدهشني يقول مثلا حول فرار الرئيس في الصفحة تقريبا 185، ثم تحدث ما لا يفهم ولكن المؤكد أن الرئيس فر. لا يحكم على فراره بالإيجابي بالسلبي، لا يتخذ موقفا سياسيا، لا يتخذ موقفا حتى معرفيا جاهزا، ولكنه يؤكد إذن قوة الحدث. ما الذي يأتي بعد هذا الحدث في النهاية هي حكاية، ثم حكايتان، حكاية تونس وثم حكاية هذه العائلة التي مثل إذن هذا الحدث الرئيسي والأساسي في الرواية مثل إمكانا آخر من إمكانات اجتماعها، وتجتمع العائلة بعد هذا الحدث في مختلف، لا أدري، العائلة ثم عائلة وثم إذن جملة من الشخصيات وجملة من التي ترتبط بهذه الحادثة بأشخاص مختلفين. وهذا قلت ما يجعل في النهاية في رأيي هذه التركيبة إذن في مستوى المواضع في مستوى الشخصيات وفي مستوى الأزمنة تركيبة كتبت، لا أدري، أرجو أن تكون كتبت بالبديهة، ولكن أظن أن البديهة الروائية قد التقت نوع أو بضرب من الصنعة
1: طبعا،
3: وهي الصنعة غير المصطنعة. وإذن ما ألاحظه أنني لا أرى صنعة أكاديمية مصطنعة، ولكن أرى صنعة أخرى علها تلتقي فيها بعبارة نقادنا القدامى البديهة والصنعة لقاء في النهاية هو لقاء فني.
1: لا تراجع كثير يعني
3: في النهاية في النهاية هو لقاء نعم. فني
1: نعم. ما يستوقف في هذا العمل الروائي الذي أعتبره هاما جدا في مشهدنا الأدبي التونسي هو هذا التجاور ما بين الذاكرة والمتخيل، مهم جدا هذا. نعم،
2: الذاكرة أساسية في السرد، والسرد هو الطريقة في تنظيم الذاكرة. إذن والذاكرة هنا مرجعها الصورة، والصورة تقتطع من سيلان المكاني لحظة عابرة، ومن سيولة المكاني، إذن من سيولة الزماني وكذلك سيولة المكان، في لحظة عابرة تلتقط الصورة شيئا ما. وعندما نشاهد الصورة مرة ثانية تبدأ عمل الذاكرة. عندما نقول عمل الذاكرة هو عمل مدهش، هو فيه جانب من النسيان الذي يطوى، وكتابة ما أمكن ما لا يمكن نسيانه، نسيان ما لا ينسى. إذن أشياء لا يمكن نسيانها، ولكن حتى النسيان هو شكل من أشكال الذاكرة.
1: مهم جدا، مهم جدا.
2: إذن لعبة النسيان والذاكرة هذه هي التي كانت التي تحرك الأحداث البعيدة، تبدأ من 78 و84، الأحداث التي يومية من المعيش اليومي التونسي في اللحظات المتفجرة في الشوارع الخلفية، صراع الموت، الدم والخبز، هذه التي كانت تحرك اللحظات القوية من تاريخ تونس المعاصر.
1: المعاصر نعم. الصدفة هي ما كانت تجمع بين هذه الشخصيات. يعني الوجوه يعني تبدو تخرج من النسيان، تخرج من الذاكرة، تخرج من شوارع خلفية، تخرج من أمكنة غير منتظرة. يعني أيضا في حضور هذه الصورة هناك نوع من استدعاء العديد من القضايا التي طبعا ارتبطت بتونس، ونحن نتحدث عن تونس ما بعد الثورة وما عاشته. أنت قلت ثورة الياسمين، وهذه تسمية إذن ترتبط بأحلام مكسورة لما عاشته تونس ما بعد هذه الثورة.
2: نعم، الرواية لها دور إيتيقي يقوم به القارئ، ولكن يبنى دور القارئ مبني في الحكاية، مبني في الرواية، بمعنى أنه عندما يشارك في نطاق القضايا التي تطرح، فالقارئ يحاكم الزمن، يحاكم ما وقع، والمحاكمة وجدت بطريقة ما من خلال الشخصيات عندما كانت تعايش الأحداث وتنظر إليها بطريقة مختلفة فنية. نشأنا يعني الرواية تحاكم الأحداث كما يقول كونديرا بحكمة لا يقين، لا يوجد يقين، نحن لا نحاكم كما يحاكم المؤرخ لأنه ينطلق
3: وهذا مهم
2: من وثائق معينة، القاضي من وثائق معينة، المحاكمة الأدبية شيء آخر، لا نملك شيئا في أيدينا سوى هذه الذاكرة وضميرنا الحي الذي عاش تلك الأحداث بطريقة مختلفة، لا نجد لتلك الوقائع سجلات في السجلات الرسمية. ما عاشه الفرد التونسي هو حكمة اليومي، هذا الذي ينفلت منا، ونحاول أن نقبض على هذا المنفلت لأنه فيه بقية باقية نامت في تلك الصور.
1: لكن في هذا الألبوم أيضا سنجد أيضا جانبا سيريا أو جانب السيرة الذاتية يتزامن معها نوع من التأمل الفلسفي في ما وقع في الماضي وما يقع في اليوم التونسي أيضا.
2: الجانب الذاتي
1: من يلتقط الصورة
2: الذاتي موجود ولكن بطريقة سرية
1: طبعاً
2: ليس لا يحيل على شخصية أو سيرة الشخصية إلا في بعض المواضع، مثلا الشخصيات الحقيقية محمد محجوب أستاذ الفلسفة ذكرته
1: تحية لأستاذنا أستاذ محمد
2: وعبد الرزاق الصوابني رزوقة
1: أي رزوقة أي.
2: هذا بعض الأحداث التي عشتها سنة 84
1: أي.
2: حبي للنادي الإفريقي موجود أيضا بشكل ما بطريقة لفتة ذكية مع احترام بقية فرق يعني، ولكن المدينة التونسية التي وجدت بأسمائها وروائحها هي المدينة التي عشت فيها وولدت فيها ونموت فيها وقطعتها جيئة وذهابا أياما وأعواما، فهي راسخة في إذن ذاكرة المكان هي التي موجدت في هذه الرواية، واعتبروا هذا الجانب الشخصي الحقيقي الذي متحت منه الرواية أحداثها والوجوه والشخصيات والوقائع.
1: ممتاز جدا دكتور. أعود إليك دكتور فكر اليوسف، يعني في مسألة الشخصيات، الشخصيات في هذا العمل الروائي لا تبنى وفق منطق كلاسيكي تقليدي يعني، وإنما تحضر كوجوه عابرة في تعبر الذاكرة، تعبر المكان، تعبر كذلك الواقع أو ما يسمى أيضا بالحقيقة. ذكر العادل الخضر بعض الأمثلة من هذه الشخصيات، شخصية أخرى السيد عين يعني بنت طليانة وحلومة العمياء وغيرها من الشخصيات الشعبية الاجتماعية التي تعود بنا إلى الشوارع الخلفية المنسية أيضا،
3: وعلى ذات النمط من التركيب ومن إرادة الإلغاز. إذن في الحقيقة يتبدو كذلك بناء الشخصيات في هذه الرواية إذن بناء لعبيا أو بناء إذن مركبا جدا. ثم شخصيات واضحة أو تمثل معالم على الأقل فيما أقرأه، إذن هي العائلة، إذن حلومة وأختها، وإذن تقريبا أختها بيا والفتاة التي توفيت بيا، ثم صوفيا وسارة تقريبا هذه، وثم شخصيات أخرى تحضر بالأسماء كما صبري زين العابدين وثم شخصيته أو الحلاق إذن، وشخصية أخرى تحضر بالحروف، وهذه الشخصيات التي تحضر بالحروف مع إشارات كذلك تدعو القارئ إلى أن يتفاعل، أن يعيد البناء، وهنا تنضاف إلى لعبة البازل لعبة الحروف، إذن لعبة الحروف، وهذا مهم. ولكن في النهاية ما هي الشخصية التي تقدمها الرواية عامة؟ هي تقدم شخصية تونسية، شخصية تونسية أخرى غير تقريبا الشخصية التي رأيتها في كثير من الروايات التي كتبت. ما أراه برغم الذكرى، برغم الذاكرة وبرغم قوة الذاكرة هنا، أفهم أن الشخصية التي تبنيها الرواية هي شخصية إمكانية تتطلع إلى لحظة آتية فيها شخصية فاعلة وشخصية قادرة على الفعل، منذ الشخصية الأولى وهي منذ شخصية حلومة، إذن لأنها شخصية مركبة جدا، ولكنها كذلك شخصية تذكر بأعمال كبار الروائيين والسينمائيين، الشخصية التي لا ترى ولكنها تقدم دروسا في الإبصار وفي الرؤية، وتتعلق بفن الرؤية، تتعلق بفن الرؤية في الألبومات، تتعلق بفن الرؤية في الرسوم، هذا مهم. إذن ما الذي يرى؟ هل ترى العين أم ترى ما وراء العين؟ وتقريبا وارتباط الشخصيات بهذا العالم الرسام وبعالم الفن وبعالم الموسيقى وبعالم السينما، هذا في حد ذاته يقدم صورة أو نموذجا لتونسي آخر، تونسي حاضر في العالم، كذلك تعدد المواضع، إذن باليرمو، بولونيا، باريس، هذه التجارب في النهاية أنا أقرأ تونسيا آخر، وتونسي يرى نفسه، وهذه الشخصيات جميعها تنطلق أو تعيد انطلاقتها من الحدث المهم هو حدث الثورة، الذي كما ذكر العادل هي لا تحكم عليه حكما يقينيا، ولكنها تنطلق منه باعتباره إذن إمكانا لإعادة ترتيب علاقاتها ولإعادة بناء ذواتها ولإعادة بناء علاقاتها ببعضها بعض، تلك العلاقات التي انفرطت أو التي انصرمت بفعل الزمن، ودوما تحضر إذن الذاكرة وتحضر الصورة، ولكن يحضر كذلك فعل آخر بين هذه الشخصيات في ترابطها. وفي النهاية المقطع الأخير من الرواية التي سعى فيها الرواية لأن يجمع بين هذه الشخصيات في طابع احتفائي،
1: نترك الخاتمة يكتشفها القارئ، نعم، لأنه لابد أن نترك الكثير للقارئ ونخوض في مسائل أخرى.
3: هي شخصية تونسية لذيذة مركبة متوزعة، ولكنها في النهاية أقول وهذا مهم أنها تكشف عمقا تونسيا فيه كثير من الانفتاح ومن الإنسانية.
1: ممتاز جدا. ما شدني أيضا في هذا العمل أن الكاتب يعني متمكن من المادة، متمكن من الشخصيات، من الأزمنة، من القضايا التي يخوضها، وهو ما جعله يخوض تجربة جمالية أعتقد أنها متفردة في هذا العمل الروائي. ما جعله وما دفع به أو ما شجعه في أن يكتب بلغة في الحقيقة شعرية موحية مكثفة، باعتبار أنه وتلك قناعتي دكتور العادل خضر، هي اللغة ليست فقط للتواصل أو هي جملة عادية، ولما هي فضاء حتى لإعادة خلق العالم، وأنت تعيد خلق العالم في هذا العمل الروائي.
2: الرواية وليدة فن الشعر، تراجيديا فن الشعر، فكانت تكتب شعرا، وطبيعي أن نفكر في العالم سرديا وشعريا أيضا. فصناعة نقول لكل رواية له جملة روائية، هل له جملة روائية؟ عبارة، هل لك أسلوب؟ فالبحث عن أسلوب دائما نقول ليس ما ينبغي ما يطرح أمام الروائي ماذا سنكتبه، أما كيف سنكتبه. فربما أنا تأخرت زمنيا في خوض هذه التجربة، لأنني كنت بصدد تجويد هذا الأسلوب، لأن ليس هذا العمل الأول في الحقيقة، سبق بمجموعة قصصية هي مخابر لتجريب الكتابة السردية. جيد. ولعل هذه الرواية هي ليست نتيجة وإنما لحظة من لحظات الإبداع السردي الذي في الحقيقة موجود في تونس، عند بعض، ليس الكثير، بعض الأسماء. أذكر مثلا من القديمة أنا بطبيعة الحال مسعدي، بشير خريف، حمد رجب الباردي، والآن أنا أسماء أخرى، شكري مبخود، أميرة غنيم، سيادتك عندك مدونة،
1: سفيان رجب،
2: نعم. أيضا طاقة، نعم، سردية جديدة، وأسماء أخرى، نعم، بطبيعة الحال موجودة، نعم. ماذا يعني ذلك؟ لم أوجد صدفة، هناك لغات سردية كثيرة في تونس هي تبين لنا أننا نخوض تجربة سردية جماعية جديدة في شكل سمفونية،
1: لكن بأصوات متعددة،
2: بأصوات في شكل سمفونية. لماذا؟ لأننا منذ
1: جوقة،
2: منذ الثورة، هناك تجربة زمنية مختلفة عن التجارب السابقة، وتحتاج لا إلى صوت واحد وإنما إلى جوقة كاملة، كل واحد منها يكتب جزءا منها. فالزمن لا نستطيع أن نحيط علما بكل ما يجري في تونس وفي أمكنة معينة، أنا فقط يعني في زاوية صغيرة، هي المدينة مصغرة، المدينة القديمة، المدينة،
1: نعم،
2: مدينة، معنى الربط القديم بأبوابه بأنهجه. فهذه الحياة أعرف عنها شيء القليل، ولكن هذا القليل هو الذي أمكنني أن أكتبه، البقية بإمكانهم، يعني هناك أقلام أخرى بطبيعة الحال
1: أكيد ستظهر أكيد. لم نذكرها يعني في هذه الحصة، أقلام يعني متعددة إلى ذلك. الجانب الوقت يضغط، المستوى الفلسفي كان حضوره إذن مكثفا، خاصة في مسألة العلاقة ما بين الماضي، الذاكرة، وما يجري في الواقع، وكذلك الحقيقة.
2: ذكرت أنت مثال مهم جدا، نجيب محفوظ خريج معهد الفلسفة،
1: نعم،
2: وذكرت المسعدي ثقافته فلسفي. أعتقد يعني أن الرواية ليست فقط كتابة أو حكاية، وإنما هي محاولة للتفكير في الوجود بلغة سردية بحكمة اليقين،
1: نعم.
2: فليست الفلسفة بالمعنى الكانتي أو الديكارتي، هذه التي يعني جميلة أيضا اللغة الفلسفية والأفكار الفلسفية، ولكن في الرواية هناك حكمة أخرى، حكمة تعجبني كلمة كوندورا، ساجيس دو لانسيرتيتود، حكمة اليقين. فليس هناك شيء ثابت، لماذا؟ لأننا نتعامل مع الحدث، الحدث ليس ثابتا، ومن قديم في الفلسفة لا تبنى المعرفة على الأشياء المتحركة، على الأحداث، وإنما على القوانين الثابتة.
1: نعم،
2: ومن هناك
1: دكتور
2: ينتج العلم، لكن الرواية تغامر في الحدث، في هذا المتحرك، في هذا المتغير، في هذا العابر الزائر.
1: نعم دكتور فكر يوسف الكينوني، إذن الصورة قادرة على إسقاط الأقنعة؟
3: هي قادرة على إسقاط الأقنعة ومولد الأقنعة في نفس الوقت.
1: ممتاز جدا.
3: ومولد الأقنعة في نفس الوقت. بالنسبة للغة، هنا في هذا النص سجلات لغوية متعددة، ثم الميتا نقد، ثم الميتا سرد، ثم كذلك التأمل الفلسفي، ثم اكتناز وعبارة إيحائية تحمل في إيحاءاتها أكثر مما تحمل في الحقيقة. لا أجد فيما رأيت سجلا لغويا واحدا أو وتيرة في الكتابة واحدة، وإنما أجد سجلات مختلفة بطرائق متعددة بحسب سياقاتها ومقاماتها.
1: شكرا لما تفضلت به، تحياتي.
3: دعوتي هو إذن في الحقيقة إلى أن تقرأ هذه الرواية، والأهم من هذا كله هي تدعو إلى قارئ
2: يقظ
3: وخاص.
1: هو القارئ
3: هي قارئ عام في الحقيقة، ولكن قارئ يقظ وخاص،
1: وخاصة في هذا العمل الروائي، القارئ المتابع الشغوف يعني يشارك الكاتب حتى في قراءتي أو في تسريدي الكثير من الصور الواردة هنا في هذا الكتاب، ألبوم 11 دكتور العادل خضر. شكرا.
2: شكرا لضيافتك ولحدائقك. نحن إذن حلقنا بأجنحة أخرى في عوالم السرد، لعلنا أضفنا نغمة أخرى لهذه الجوقة الجميلة التي أرجو أن أكون منتميا إلى العائلة السردية التونسية،
1: وأدعو القارئ التونسي والعربي أيضا لاكتشاف هذا العمل الجديد للدكتور العادل خضر، ألبوم 11 عن دار بوب ليبرس. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن كلمة الجبل لفظ يحيل على صورة واسم يدل على مسمى. الجبل كلمة كسائر الكلمات، لها في الواقع المادي أو المجرد مرجع هي علامته التي تشير إليه، لذلك لا تكون الكلمات إلا ذات وجودين، وجود ضمن اللغة التي انحدرت من رحمها، ووجود ذي علاقة بالواقع الطبيعي المشاهد الحي الملموس أو المحسوس بالفكر أو بالشعور. ولعلماء اللغة وأهل الاختصاص اللساني في هذا الشأن تصورات مختلفة، وللفيلسوف الفرنسي المعروف ميشيل فوكو تحليل تاريخي عميق طريف في كتابه الشهير الكلمات والأشياء، نظر فيه في العلاقة بين اللغة والواقع. وإن في متابعة ما كتب فوكو في هذا الشأن فائدة جمة ومتعة لا تعدلها متعة.

0: قطر الندى.
1: هو الجبل إذن كلمة من كلام العرب ولسانهم، تحدث عنها ابن منظور في معجمه الشهير، ومما ذكر في خصوصها: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، والجمع أجبل وأجبال وجبال، وأجبل القوم صاروا إلى الجبل، وتجبلوا دخلوا في الجبل، وأجبل الحافر إذا انتهى إلى جبل، وأجبل القوم إذا حفروا فبلغوا المكان الصلب. يقول الفراء: الجبل سيد القوم وعالمهم. وأجبل الشاعر: صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه. وابنة الجبل هي الحية، لأن الجبل مأواها، وابنة الجبل الصدى، وابنة الجبل الداهية لأنها تثقل كأنها جبل، وابنة الجبل القوس إذا كانت من النبع الذي يكون هناك لأنها من شجر الجبل. وجبل وجبيل وجبله أسماء. هذا بعض ما جاء في لسان العرب لابن منظور من مادة لغوية تتعلق بكلمة الجبل، وفي هذه المادة الدسمة الغزيرة ما فيها من أوجه الاشتقاق ومن الاستعمالات المباشرة والمجازية، وفيها ما فيها كذلك من التنوع في الصورة والمعنى. هذا الجبل في اللغة ومعاجمها، أما الجبل في الواقع الطبيعي فله حضور آخر وحكاية أخرى. يقرر العلماء أن الجبال تنشأ عن حركة الأرض الداخلية وصفائحها، وكذلك عن النشاط البركاني، فتتشقق الأرض وتخرج ما في باطنها مما هاج وماج، فتتشكل الجبال وتعلو على امتداد ملايين السنين. لذلك يكون لاستعارة صورة الأم للأرض ما يبررها بالعلم، كلتاهما ولادة تخرج ما في جوفها. ألا تتحد الجبال مع البشر في صورة الخروج والبروز من ظلمة الداخل إلى نور الخارج وضيائه؟ كأن الأمر على ما نصف. فإن كان ذلك كذلك، فلا عجب إذن في تشكل تلك الأنساق الاستعارية بينهما، ولا عجب في أن يسمى الإنسان باسم الجبل، أو في أن ينسب إليه. فقد حمل هذا الاسم على حد التعبير الفرنسي الصحابي الأنصاري جبل بن جوال بن صفوان بن بلال الذبياني الثعلبي، وتسمى به أيضا معاذ بن جبل، وهو أيضا صحابي جليل وفقيه وقارئ، أسلم في سن 18. وتذكر المراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، فلما كان فتح مكة خلف معاذا فيها يقرئ الناس القرآن ويفقههم في الدين، ثم عينه عاملا على اليمن في السنة 9 بعد الهجرة. كما تذكر المراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من 4، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. كما قال فيه النبي أيضا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. عرف معاذ بن جبل بالتقوى وبالكرم وبالعلم، وكانت وفاته ببلاد الشام بعد معركة اليرموك إثر إصابته بالطاعون. ذاك هو معاذ بن جبل، وقد طابق الاسم المسمى. ألم يقل ابن منظور فيما قال: الجبل سيد القوم وعالمهم، رضي الله عنه ورضي عن سائر الصحابة الكرام.

0: قطر الندى.
1: لقد اشتهرت في التاريخ العربي الإسلامي بعض الجبال لارتباطها بالغزوات والفتوحات أو بالدين الجديد أو بالسيرة النبوية العطرة الزكية. ومن أشهر هذه الجبال جبل أحد الواقع في المدينة المنورة، وفيه تمت غزوة أحد المشهورة، وفيه أيضا تقع مقبرة شهداء تلك الغزوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجبل: أحد يحبنا ونحبه. أما جبل النور فيقع شرق مكة، وفيه غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه. وفي غار حراء من جبل النور كانت بداية نزول الوحي الكريم.

جبل آخر يعرفه المسلمون جميعاً وتهف إليه قلوبهم ونفوسهم وتشتاق مهجهم إلى الوقوف به ولا ينفكون يرجون الله أن يحقق لهم هذا الرجاء، هو جبل عرفة الواقع خارج مكة، والوقوف على ذلك الصعيد المبارك الطيب هو الركن الأعظم للحج.

يقع جبل ثور جنوب مكة، وفيه الغار الذي التجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وهو في الطريق إلى المدينة مهاجراً، وقد أشار إليه القرآن الكريم في سورة التوبة. وما هذا الغار عند عموم المسلمين إلا رمز للتضحية ولتحمل الأذى من أجل أداء الرسالة، وصورة مثلى للصبر والمصابرة، وآية من آيات الإيمان القوي بالله تعالى والتعويل على رعايته الظاهرة والخفية. وغير ما ذكرنا من هذه الجبال كثير مبثوث في بلاد العرب وخارجها من ديار الإسلام، وجميعها عابق برائحة الإيمان والتضحية لما شهدته من أحداث جسام في نشر الدين الجديد وبناء الحضارة العربية الإسلامية. أما الجبال المنتصبة في أرض الله الواسعة هنا وهناك في مختلف أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً فكثيرة لا يحصيها عد ولا يحيط بها حد، وهي في ارتفاعها وشموخها تقوم شاهداً على روعة الطبيعة وتنوع تضاريسها، وآية من آيات بديع صنع الله في خلقه.

0: قطر الندى.
1: إن أشهر الجبال وأكثرها ارتفاعاً في العالم موجودة في القارة الآسيوية في سلسلة هيمالايا وكاراكورام، ويتجاوز ارتفاعها 8000 متر بالقياس إلى سطح الأرض. وفي القارة الإفريقية يمثل الكليمانجارو الجبل الأعلى فيها بارتفاع قدره 5895 متراً، وهو يقع في تنزانيا قريباً من الحدود الكينية. فإن صادف أن مسافراً بالطائرة نبهته المضيفة إلى أن طائرته بصدد التحليق فوق هذا الجبل، وإن نظر هذا المسافر إلى قمة الكليمانجارو من علٍ، فإنه يرى مشهداً عجيباً عجباً، ويرى فوق القمة ثلجاً تحيط به تضاريس الجبل الضاربة إلى السواد في صورة لا أروع ولا أبدع. كل ذلك في مشهد فجري صباحي فيه نور الشمس ساعة بلا جهة، وفيه ضياؤها وإشراقها، وفيه ضباب الأعالي، وفيه ما يفوق الوصف ويعسر على التصوير.

0: قطر الندى.
1: للجبل في المخيال البشري منذ القديم جلاله وعظمته، وله أيضا سره وغموضه، لذلك هو في الوقت ذاته محط إجلال وتقديس ومبعث خوف ورهبة. الخوف من حيوانات الجبل المفترسة المتوحشة المنتشرة بين مسالكه ومشاربه، أو الساكنة في قممه وذراه من طيور كواسر وغيرها، والرهبة ممن آثر الهروب إلى الجبل من قطاع الطرق وسائر الخارجين عن نواميس المجتمع.

0: قطر الندى.
1: إن الخوف من الجبال وأهوالها يتردد صداه في الخرافات والأساطير في مختلف الثقافات، كما نجد لدى الإنسان منذ العصور القديمة إحساساً بقداسة الجبال، تلك التي علت وارتفعت حتى كادت تبلغ السماء أحياناً. وهذا الإحساس يمثله أحسن تمثيل المتعبدون والنساك وسائر المنقطعين عن العالم حين يلتجئون إلى الجبال وإلى كهوفها ومغاراتها، يتأملون ويتعبدون ويقتربون من السماوات العلى. فإن كانت للجبل هذه القداسة في نظر الإنسان، فلا غرابة في أن تتخذ الأساطير اليونانية القديمة من جبل أولمب موطناً لإقامة الآلهة الاثني عشر، وأن تنصب فيها عرش زوس كبير الآلهة. ويبلغ ارتفاع جبل الأولمب ما يناهز 3000 متر، وهو أعلى جبل في بلاد اليونان القديمة.

0: قطر الندى.
1: إن الخوف من الجبال ومن صعودها قد يتحول عند بعض الناس إلى جرأة عليها وتحد لها ورغبة قوية جامحة حافزة عارمة في استكشاف تلك الجبال وبلوغ قممها، بل إن الأمر تحول لدى الإنسان إلى رياضة معروفة هي رياضة تسلق الجبال، وفيها يتبارى المتبارون ويتنافس المتنافسون ويحققون أرقاما قياسية غير مسبوقة، وهم يقبلون عليها مدفوعين بتلك الرغبة غير مبالين بالمخاطر ولا مقدرين للعواقب، وإنما هم والجبل وجها لوجه كما يقال، يلقون في تسلقه ما يلقون من ألوان التعب والمشقة والإرهاق، ويواجهون ما يواجهون من المخاطر والمزالق، حتى إذا تمكنوا من بلوغ قمته كانت نشوتهم الكبرى، وقد يرفعون أيديهم في هواء القمم البارد ويرسمون بها علامة الانتصار والنجاح.

0: قال قطر الندى: قولوا ما شئتم في الجبل مفردا وجمعا، فلن تبلغوا روعة ما صوره الشاعر الطبيعة الأندلسي ابن خفاجة في قصيدة ذا عاصيتها وعرفت باسم وصف الجبل. فلعل المجال يفسح مرة أخرى للحديث عنها. وكأن قطر الندى قد أراد بقوله هذا أن يضرب موعدا قريبا قادما لاستئناف حديث الجبل. طاب يومكم، وإلى اللقاء في لقاء آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

فمن عفا وأصلح فأجره على الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

30 دقيقة بعد السادسة صباحا. سيداتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: نور على نور.
1: كالعادة مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح النور دكتورة، مرحبا بيك.
2: نهارك زين، نهارك طيب سي محمد. إن شاء الله بشتكون اليوم إذا المداخلة متاعنا ما بعد الحج من النسك إلى السلوك، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أحبتي الأكارم، مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في مستهل هذه المداخلة أن أرفع إليكم أخلص التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات، وتقبل الله من حجيجنا الميامين صالح التعاط. ها نحن نستقبل اليوم ثاني رحلات حجيجنا العائدين من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة الحج، في رحلة تجردت فيها النفوس لتتزكى بطاعة الله وتستعد لميثاق جديد من الاستقامة والاستدامة عليها. فجوهر الحج أحبتي مقصد وسلوك، وإن السؤال الأهم بعد العودة ليس كيف كان الحج، بل ماذا بعد الحج. إن الحج أحبتي الأكارم في حقيقته المقاصدية ليس مجرد طقوس تنقضي ومناسك تؤدى، بل هو تدريب على التخلية والتحلية، التخلي عن الهوى والتحلي بالاستقامة. وعلامة قبول الحج كما يفقه علماؤنا أن يرجع العبد زاهدا فيما يغضب الله جل جلاله، راغبا فيما يرضيه، وأن تظهر آثار هذه التزكية في حياته اليومي. وهنا سنتأمل معا في هذه الخطوات العملية التي نحافظ بها على حجتنا بإيجاز. فللحفاظ على هذه الروحانيات التي عشناها في ذلك المقام المقدس، أوصي نفسي وأوصيكم أحبتي الأكارم وفي مقدمتنا حجيجنا الميامين بخطوات عملية بسيطة يسهل دوامها وتثقل في الميزان، أي ميزان الأعمال العبد يوم القيامة. أولا، المحافظة على الفرائض فهي عماد الدين، والالتزام بالصلاة في وقتها فهي صلة العبد بربه التي لا تنقطع بانتهاء المناسك. ثانيا، حفظ اللسان واليد، فالحاج المبرور هو من سلم الناس من لسانه ويده، فلتكن عودتكم بداية لصفحة بيضاء في التعامل مع من؟ مع أقرب الناس إليكم، مع الأهل، الجيران، والزملاء في العمل، مبتعدين عن الغيبة والنميمة، مقبلين على التسامح والصلح. وفي خطوة ثالثة، لا بد من إدامة الذكر والشكر، فجعلوا أحبتي لكم وردا يوميا من كتاب الله وأذكاره، يذكركم بعهدكم في الحرمين الشريفين، ويحيي في القلب خشية الله في السر والعلن. فالإحسان أحبتي الأكارم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودرجة المحسنين عند الله درجة عالية يسبقها الرضا والقناعة والتخلق بخلق الإسلام السمح. رابعها، أي هذه الخطوات، الاستقامة في المعاملة المالية، وهي من أهم المظاهر التي لا بد من أن يعمل العبد على ثباتها والدوام عليها. فإن من أظهر مقاصد الحج أن يحرص الحاج على طيب كسبه. الحج المبرور يورث ورعا في الحلال وتنزها عن الشبهات. وهنا أحبتي الأكارم، الكسب الحلال واللقمة الحلال، وأن يترفع الإنسان عن اليد السفلى، فاليد العليا خير دائما من اليد السفلى، يكسب بكد يمينه ويعمل ويتوكل على الله حق توكله، فسيعطيه الله من خزائنه التي لا تنفد. ختاما أحبتي الأكارم، إن الحج ليس نهاية الرحلة، بل هو بدايتها الحقيقية في طريق العبودية. فكونوا يا حجيج بيت الله قدوة في مجتمعنا وعنوانا للخير والسكينة. ونختم حلقتنا بمناجات نرفعها لمولانا الكريم مأثورة بطلب القبول والثبات إن شاء الله. فنقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل من حجيجنا الميامين حجهم، واجعله مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يوم العرض عليك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يومكم مبارك، وإلى لقاء قريب عبر أثير إذاعتنا تونس الثقافية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خولة عبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتاب اليوم لقاء لصالح بن رمضان. صدر الكتاب عن دار كلمة للنشر والتوزيع في 320 صفحة من الحجم الكبير. وسبق لصالح بن رمضان أن أصدر الروايات التالية: عمر حسن، الجية، وأرق النار، وقلق الماء، وهي كتابة الذاكرة الحضرية والجماعية باستدعاء تاريخ تونس المعاصر مثل فترة السبعينات من القرن العشرين. يدرس الكاتب قضايا الرهن بكتابة روائية حديثة تتميز بتداخل الأصوات وتعددها. لقاء هو اسم ابنة الشخصية الرئيسية بالتبني، وهو الصادق بن عثمان، محور الرواية سردا واعترافا. سافرت ابنته بلقيس المتخرجة من الجامعة التونسية لمواصلة التخصص بالخارج، فقد انتهى به إلى حالة فراغ نفسي، وهو ما سيدفعه إلى تجاوز هذه الحالة النفسية والاجتماعية بتبني طفلة من الملجأ، سيسهر على تربيتها وتعليمها حتى يتعلق بها. لكن هل ستنسيه ابنته؟ يقول السرد: لا أدري كيف سأروي تجربتي هذه بعد رحيل ابنتي. كنت كتلة من الأصوات المتنافرة متصارعة بأزمنة متباعدة. كانت ذكريات ابنتي الأولى وذكريات ابنتي الثانية تمتزج وتتماهى في فضاء جسدي واحد وتتناثر في أرجاء البيت. يحاول سمعي أن يلتقط منها ما يلتقط. تتهادى بلقيس وهي تنزل في الأدراج من غرفتها وتتجه إلى غرفة الجلوس أو المطبخ في فستان ليلى العسلية الذي اشترته في عيد ميلادها 16، أو تغادر وهي تدندن بلحن من أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ أو هدير البوستة لفيروز. وظف صالح بن رمضان فن اليوميات، فقد سجل يومياته في كراس ثم أهملها إلى أن عثرت عليها ابنته

0: التعليم أو الشغل أو الزواج، ونقلت رواية مشاعر إنسانية مؤثرة نادرا ما نقرأها في الرواية العربية فيما يتعلق بموضوع التبني الذي ظل قليل الحضور في الرواية التونسية. يقول الدكتور عبد الرزاق الحمامي عن الرواية: رواية واقعية اجتهد صالح بن رمضان في التمويه عن القارئ، وقد سحبه إلى عالمه الروائي بالصور الجميلة واللغة الأنيقة دون النجاح في إخفاء عواطفه ومواقفه الشخصية من علاقة الأب بابنته. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء، مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مجددا صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. فقرة حديث الصباح مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
1: صباح الخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أتحدث إليكم عن شخصية قيروانية ألا وهو الدكتور الأستاذ محمد أبو الأشفان رحمه الله. ولد الدكتور محمد بن الهادي أبو الأشفان في القيروان يوم 6 ماي 1936. حفظ القرآن الكريم ثم خرط في سلك التعليم الشرعي فتتلمذ لشيوخ كبار مختلفة، ومن أهم شيوخه العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، العلامة الشيخ محمد السيد بن نيفر، الشيخ المختار بن محمود، الدكتور أحمد بكير، والشيخ أحمد بن ميلاد. تحصل الدكتور محمد أبو الأشفان على الإجازة في الشريعة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس مع جائزة رئيس الدولة في سنة 1965. ثم التحق بشعبة الفقه والسياسة الشرعية التابعة للدراسات العليا بالكلية سنة 1963، وسجل أطروحة بعنوان الكليات الفقهية لبنغازي المكناسي المتوفي سنة 1909، تقديم ودراسة وشرح. ثم نوقشت هذه الأطروحة يوم 5/3/1981، حصل بها على شهادة الدكتوراه المرحلة الثالثة بتقدير حسن، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مع مرتبة الشرف الأولى سنة 1987. عمل في سلك التدريس في الكلية الزيتونية التي أصبحت فيما بعد جامعة الزيتونة، ثم رئيسا لقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة المذكورة، وتنقل في الدرجات العلمية حتى وصل درجة أستاذ وتقاعد سنة 1996. وما إن تقاعد حتى انهالت عليه العروض للتدريس من جامعات عديدة، اختار منها جامعة أم القرى ليكون بجوار الكعبة زهاء 10 سنوات قضاها أستاذا للدراسات العليا. درس أثناء الفقه وأصوله والقواعد الفقهية وأصول البحث العلمي وغيره. أشرف على الرسائل والأطاريح ومناقشتها. أشرف خلال تدريسي بجامعة الزيتونة وجامعة أم القرى على عشرات الرسائل والأطاريح حصل بها طلبته على شهادات الماجستير والدكتوراه. لكن الدكتور محمد بن الأشفان أنا رحمه الله أنا أعرفه عن قرب، وتلمذت له بكلية الشريعة وأصول الدين عندما كنت طالبا. درست عليه الفقه في المالكي في السنة الأولى، ثم الفقه المالكي في السنة الثالثة، والفقه في السنة الرابعة، وكذلك تاريخ التشريع. ورأيي في هذا الرجل، هو رجل موسوعة، رجل فريد من نوعه، سبحان الله، قضى حياته للعلم وللتأليف. ومما أريد أن أشير إليه وأقوله في شأن هذا الرجل، وصدق من قال يخفي شمائله والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. الشيخ محمد بن الأشفان له كثير من الكتب، ربما أقول في كل 6 أشهر كان يحقق كتابا، ورجل عارف بالكتب. فمن تحقيقاته انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك مثلا، أصول الفتية في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام مالك تأليف محمد بن حارث الخشني، فتاوى الإمام الشاطبي، برنامج المجاري، فصول الأحكام، الإفادات والإنشادات، شاء شرح حدود الإمام ابن عرفة، الإمام ابن عرفة معروف الإمام ابن عرفة الورغمي، حققه بمعية الدكتور الطاهر المعموري رحمه الله كذلك، ورحلة القلصادي، وبلاغات النساء، وفهرس ابن عطية، وكشف القناع عن تضمين الصناع، دراسة وتحقيق محمد أبو الأشفان، وله كذلك تحقيق لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة المعروفة المشهورة لعالم القيروان عبد الله بن أبي زيد، حققها تحقيقا لغويا. ثم كذلك أخذ كتاب الجامع من النوادر والسيادات وحقق هذا الكتاب. وألف الإمام أبو عبد الله محمد بن المقري التلمساني. وهذه نبذة ما ذكرته من هذه الكتب المطبوعة، هذه نبذة من تحقيقات شيخ محمد الهادي بولشفان، والله أسأل أن يجازيه كل الخير، لأنه قضى حياته للعلم للتدريس، وقضى حياته بالأخص للتأليف وأخراج المخطوطات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للفقيد، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه خير الجزاء، كما نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة هنيئة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد الخاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا للأستاذ محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: 41 دقيقة بعد السابعة صباحا، أنتم دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة، لين فقرة التبادل الإذاعية. منها كالعادة زميلنا رياض سكمة، رئيس مصلحة التبادل الإذاعي. بعد قليل إن شاء الله سنستمع إلى تسجيلات نادرة.
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.
2: إن قيمة المثابرة لا تنبع فقط من أنها ضرورية لإنجاز المشروع، بل لأن هناك ظروفا قد لا تكون مؤاتية في زمان معين. فإذا ترك صاحب المشروع العمل فإنه يكون قد ضيع على نفسه فرصته التاريخية التي لو كان يثابر على مشروعه لأتته في زمان آخر. إن لكل شيء ربيعا، ولا يدري متى يأتي ربيع هذا المشروع أو ذاك. فمن يصبر على مشاريعه فإنه يمر بربيعه، أما من لا يثابر فسوف يخسر مرتين، مرة حين يصرف عمره في الوقت غير المناسب، ومرة حينما يترك عمله قبل أن يأتي الوقت المناسب.
1: تعلم كيف تنجح.
3: هذا أحد الناجحين المشهورين في العالم يقول:
2: أنا بالصبر انتصرت وبالصبر ظفرت.
3: إنه بطل العالم السابق للملاكمة في الوزن الثقيل محمد علي كلاي، يدخل في مباراة مع فريزر ويخسر فيها، وقد قال في ذلك:
2: حينما سمعت نتيجة المباراة شديت، نظرت بعينين ناريتين، أردت أن أحتج، لكن ما فائدة الاحتجاج؟ لقد فعلوا ما أرادوه، فتربع جو فريزر على العرش.
3: ولما دخل فريزر الغرفة بعد دقائق قال لكلاي:
4: كنت هائلا يا صديقي، كنت هائلا، ولكني قهرت الهائل والهول.
3: فما كان من كلاي إلا أن أجابه:
2: كلا، لم تقهر الهائل والهول، انتظر قليلا لترى عجبا.
3: وبدأ كلاي التمارين وآل على نفسه أن يثأر ثأرا كبيرا.
2: كان الاستعداد مضنيا، ومع ذلك مضيت فيه بصبر وتصميم لا مثيل لهما. وكان المتمرن معي يموت 20 ميتة في اليوم، غير أني كنت عاقد العزم، فلم أحاول أن أقضي يوما واحدا من دون تمرين. انتظرت بصبر، ومن عنده القدرة على الصبر يظفر بما يريد، وأنا بالصبر انتصرت وبالصبر ظفرت. والصبر كما أعتبره هو السلاح الذي يفتك باليأس، ولهذا لم أيأس قط حتى لو تراكمت الخطوب.
3: ويتابع كلاي قائلا:
2: تحملت التعب الهائل بنفس راضية، واقتطفت الثمرة الشهية أمام الآلاف المحتشدة في الداخل في 2 سبتمبر عام 1975، وأمام الآلاف المحتشدة في الخارج أيضا. في تلك الليلة الخالدة جنيت ما زرعت أمام الملايين الذين تجمعوا أمام أجهزة التلفاز. نصر الله المثابرين وخذل المدعين، وكنت من أنجح الناجحين.
1: تعلم كيف تنجح.
3: إنها المثابرة، وهي كفيلة بأن تحول الفشل إلى نجاح، وأن تعطي الضعفاء قوة لا تقهر.
4: والنجاح هو ما تحرزه في نهاية المطاف، أما قبل ذلك فلربما تمر بمراحل عديدة من الفشل، فليس هنالك طرق مسدودة بالنسبة إلى الشخص المثابر الذي يعرف ماذا يريد وأين يتوقع العثور على ما يريد ويمتلك الإرادة لكي يحقق ما يريد.
3: إذا كانت أولى قواعد النجاح هي في أن تتوفر لديك الطاقة وأن تمتلك النشاط اللازم،
4: وإذا كانت الإرادة والطموح والحماسة والمثابرة من مفاتيح النجاح، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكنك أن تصل إلى كل ما تصبو إليه؟
3: والجواب صديقي المستمع هو أن تعرف معنى
4: التركيز.
1: تعلم كيف تنجح.
3: إن الطاقة متوفرة في كل إنسان، ولكنها ربما تكون موزعة، فإذا استطاع أن يركزها استطاع أن يوجهها. وفي ذلك يقول أحد الناجحين:
2: لقد ظللت سنوات طويلة أبدأ أيام عملي في حال من القلق والاضطهاد، ولا أكاد أصل إلى مكتبي حتى أجده قد ازدحم قبل وصولي بالوثائق والرسائل البريدية والإلكترونية، بينما تدق أجراس التلفونات تدق وتدق، وعدد المنتظرين لمقابلتي يتضخم، ولا تكاد الساعة تبلغ 11 حتى يتملكني الإرهاق والتوتر ويغلب علي الامتعاض من نفسي لعدم تمكني طوال ساعتين كاملتين من أن أتم عملا واحدا.
3: في النهاية قرر هذا الرجل أن يبدأ النهار بإنجاز شيء ما مهما كان بسيطا، فعقد العزم على قضاء الساعة الأولى في الرد على البريد من دون أن يقابل أي شخص. عالج البريد وكأنه شريحة مستقلة من العمل ولكنها محدودة، وقال:
2: لم يمض وقت طويل حتى وجدتني أتطلع إلى ساعة الأولى هذه، لأنها كانت تعطيني إحساسا بالتصميم والإنجاز، وتتيح لي أن أوجه طاقتي إلى مهمة محددة بدلا من تركها تتبعثر في بداية اليوم بسبب عدم تركيزي.
3: للتركيز قوة لا تضاهى، فما الذي يميز الأشياء المادية بعضها عن بعض؟ أليس هو جوهرها؟ فكلها تتشكل من الذرات، وإنما الذي يميزها هو قوة التركيز. فالثلج مثلا يختلف عن الماء في مقدار التركيز في بلوراته، والحديد يختلف عن الخشب في مقدار التركيز في ذراته. هذا في المواد، وكذلك في الأعمال والأفعال، إن درجة التركيز فيها تعطي القوة والامتياز. وقدرات الإنسان كثيرة ومتنوعة، لكنها تذهب هباء منثورة حينما تتشتت، بينما لو تم تركيزها لأعطت ثمارا فوق مقدار التوقع.
1: تعلم كيف تنجح.
3: كان من عادة المؤرخ الإنجليزي ماكولي أن يمشي في شوارع لندن الغاصة ومعه كتاب يقرأ فيه، وكان بعد أن يقرأ الصفحة يستطيع أن يتلوها عن ظهر قلب.
4: لكن هذه القدرة قد تبدو فوق الطاقة العامة يا سارة.
3: قد تبدو كذلك لأول وهلة، وقد تعزوها إلى العبقرية، وقد تتساءل: أواثق أنني لم أعطى هذه الموهبة؟
4: إن معظم العاديين قد أوتوا الخصائص والملكات الأساسية على حد سواء، وإنما يقع التفاوت بينهم تبعا للطريقة التي يستخدمونها بها.
3: ومن هنا قول أحدهم إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين هو الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها هممهم، وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها.
1: تعلم كيف تنجح.
2: يكون التركيز باتباع بعض الطرق والتي في طليعتها تعلم هذا الفن.
3: وهل التركيز قد بات فنا يدرس ويعلم؟
4: نعم إنه كذلك، وهو فن يمكن تعلمه وإتقانه كأي فن آخر، فلا ننتظر أن نصبح قادرين على التركيز حتى نقوم بذلك، بل لنبدأ بالتركيز، وهذا بالطبع يتطلب التمرين عليه.
3: أعرف تماما أن التركيز هو القدرة على حصر الذهن في موضوع معين، ثم القدرة على أن تملي على العقل واجبه وأن تكفل طاعته، وأن هذه القدرة تكتسب بالتدريب، الأمر الذي يتطلب الصبر.
4: وكذلك نرى أنه في الانتقال من الشرور إلى حصر الذهن حصرا بينا محكما نحصد الثمر للجهد الملح والمثابر.
3: إذن إن الأمر الذي يتطلب التدريب ليس هو محاولة امتلاك القدرة على التركيز، فإن ذلك من الأمور التي أعطاها الله تعالى لنا جميعا، وإنما هو ضبط القدرة على حصر الذهن وامتلاك زمامها.
1: تعلم

55 دقيقة دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. مجددا صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. فقرة الأغاني والتسجيلات النادرة. عرفنا الممثل كمال الشناوي، ولكن لأول مرة سنستمع إليه مطربا.

0: شكرا شكرا.
1: التسجيل الثاني النادر لي مدحت صالح.
2: لما رمتنا العين شوف انت فين

نازل يحسد حبايب في الحب هواه، يصيب ويجرح في كل مطرح، يصيب ويجرح

0: نشوف انت فين فين فين وانا فين.
1: لنستمع لأول مرة اسمهان وفريد الأطرش في مقطع من أغنية ختم الصبر بعدنا بالتلاقي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: صحتنا كالعادة مع الدكتورة بسمة جديدي المختصة في التغذية. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
1: بحنور سي محمد، مرحبا بك وباليسمعوا فينا الكل.
0: هو في الواقع باش نختاروا موضوع من الزوز مواضيع، هو الحقيقة الزوز مواضيع بهي يعني التجاوزات الغذائية بعد العيد والتوت، يعني فوائد الصحية للتوت. ناخذوا شوية لأنه معناها فوتنا العيد تولين بقى تقريبا أكثر أسبوع، تقريبا
1: أسبوع
0: يعني هكا فكرة صغيرة على التجاوزات، بخاصة كيفاش نجموا نتخلصوا منها بعجالة، ثم نمشي والفوائد التوت. وقته التوت عنده مدة قريب يوفى.
1: أي عنده مدة توا موجود.
0: تفضلي.
1: كما قلت العيد عنده جمعة بخيسك، دونك بعد ما بلبضنا شوية في العيد سخطول العبيد اللي عندهم الأمراض المزمنة كسوا ضغط الدم ولا ارتفاع الكوليسترول ولا تصلب الشرايين ولا حتى السكر، معني الأمراض المزمنة الكل، دونك ديما مذيبين أن نردوا بالنا بيان سور. توا كلينا ديجا وستوا خذينا المشوي وكلينا الدوارة واستعملناهم الكل، دونك توا نقصوا في الكميات، معناها نحاولوا أنه كما قولوا نعطيه فرصة لبدنا إنه يعمل ديتوكس من الجمعة هذه اللي تعديت، دونك نحاولوا إنه نقصوا من استعمال اللحوم الحمراء، معناها الفريكونس نتاعها المدة هذه، وأو ميم طون توسكي معناها الدوارة والأعضاء الداخلية، معناها كيف كيف نقصوا في الكميات باش ينجم لبدن زيدا يرتاح شوية من البرشة كميات نتاع دهون وإلا معناها دي كالوري دخلوا للبدن ما هوش مستانس يدخلوا له، معناها في مدة صغيرة. دونك نجموا نستعملوا كسوا مثلا الخلطات الطبيعية اللي يعاونوا على الديتوكسيفيكاسيون، اللي هما يعاونوا يحفظوا الأعضاء معناها اللي مسؤولة على الديتوكس، كسوا الكبدة وإلا الكلاوي باش يزيدوا ينظفوا الجسم أكثر. دونك نجموا نستعملوا الخل توا، كسوا خل التفاح ولا خل الرمان اللي موجودين، منهم يعاونونا على الأنتي أوكسيدون، معناها ليفي أنتي أوكسيدون تاعهم. وميم طون بالنسبة للعبيد اللي عندهم أكثر كوليسترول، معناها ارتفاع الكوليسترول وكلاو برشا شحومات والكل في العيد، دونك يعاون انه باش يعاون على تعديل الكوليسترول هذاك الون تيرم. دونك بعد كل وجبه نحاولوا المده هذيه نعملوا اون كور على الاقل نتاع جمعتين بعد فطور بعد الوجبتين معناها الرئيسيين، فطور الغداء والعشاء مغرفه صغيره في كاس ماء من الخل هذايا، يعاون كما قلنا على تنقيص الليفي نتاع الكوليسترول الزايد ويسهل حتى الديتوكسيفيكاسيون للجسم، يحفز الكبد والكلاوي باش يخرجوا كسوا الماء المحصور والا كما قلنا ليتوكسين اللي دخلوا اكثر للجسم.

0: aussi معناها نجمو نستعملو tout ce qui est القرفة اللي هي كيف كيف في الماء معناها نغليو الماء ونحطو عود القرفة ينقى كيف كيف باش يعاوننا على في ديتوكس و اومام طون يعاون على الكيليبر نتاع الكبد معناها والسكر في الدم دونك ينجم كيف كيف يعطينا لي في اللي حاجتنا به مع انه نعاود نصلحوا في العادات الغذائيه نتاعنا انه كل وجبه لازم يكون فيها الخضروات معناها السلطه نقصوا في الكميات نتاع الخبز نتاع المقرونه الكسكسي معناها الكميات تكون معتدله مع السورس نتاع البروتين هذيك كما قلنا المده هذه نجم نبدلوا مره ناكلوا الدجاج مره الحوت مره الاسكالوب ومره ناكلوا من اللحم نتاعنا نتاع العلوش فوالا و او ميم طون نرجعو نشربو الماء دونك زادت سخنة الدنيا أكثر دونك نعاودو نعوضو كمية الماء اللي تنجم تكون نقصتنا في المدة هذيك سيغتو خاطر يكثر أكثر المشروبات الغازية اللي ماذا بينا ما نشربوهمش واللي يجو ينجمو يكونوا المعلبين دونك توا نرجعو أنو نشربو أكثر ماء نجم نحطو فيه شوية نعناع وإلا شوية قارص باش نبدلو الجو نتاعو و او ميم طون يعطينا ليفي هكا الانتعاش والديتوكسيفيكاسيون كيف كيف كي نعملوا لي جو نحاولوا نعملوهم الطبيعيين معناها توا موجود القارص بيضا نجمو نعملوا سيترونات
1: من غير سكر طبيعي بالطبيعه
0: بيان سور اي ديما احنا نحكيوا على السكريات الطبيعيه دونك بدينا ما نزيدوش السكر
1: عندنا البديل اللي عندنا بديل السكر الطبيعي اللي هو سكر التمر مثلا كميات قليله
0: اي والا الخروب وبيان السيرو نتاع الدات والا الخروب زاد كيف كيف هذوما اكثر واحدين نجموا نخليو بهم والا العسل الطبيعي كان واحد عنده عسل حلو طبيعي في الدار
1: هو الاكثر الاكثر امان يعني امن جدا يعني حسب اراء مستمعين فهمت يقول لك اكثر امان اللي هو السكر الخروب والا رب الخروب امان اكثر من رب الدقله وسكر الدقله
0: هو تقريبا باش يعطينا نفس الشيء نتاع الجو سكري معناها نتاع المطعم الحلو بالنسبه للدقله فيها الالياف دونك زايده الالياف اكثر وفيها مكونات الاخرى بالنسبه للخروب خاطر هو بطبيعته مثلا بالنسبه للعبيد اللي عندهم السكر في الدم معناها عندهم مرض السكري بطبيعته الخروب هو في العديد من الدراسات تعملوا يلقاوه انه هو يعاون على تعديل السكر معناها منها باش نربحوا منه المطعم الحلو ومنها هو
1: يعدل السكر في الدم
0: ذاك علاش دونك هما يحسوا اكثر امان صحيح فيه صحيح معنى الكلام
1: اي نعم ناخذوا الفوائد الصحيه للتوت
0: اي كما قلنا
1: ورق التوت كذلك اللي هي هامه جدا
0: اي صحيح حتى الورقه نتاعو هامه كما قلت التوت والا الورقه دونك الغله هذه مفيده جدا غنية جدا بالماء توا في الصيف كما نعرف الغلال الأكثرية نتاع المدة هذه ديما تحتوي على أكثر ماء فيها كميات نتاع الياف زايدة مع الجو سكري اللي موجود مع السكر الموجود غنية جدا بمضادات الأكسدة وقد ما يكون اللون نتاعها أغمق معناها ماشي أكثر للموف قد ما هي تكون أكثر غنية بمضادات الأكسدة فيها زايدة فيتامين سي غنية جدا بالفيتامين سي فيها البوتاسيوم فيها العديد من المعادن دونك توا وقت نحاولوا ديما احنا الغله ناكلوها في وقتها باش نجمو نستفيدوا من الايفي بوزيتيف نتاعها دونك يعطي طاقه باهيه للصغيرات توا دونك فيها كما قلنا السكريات الطبيعيه دونك ينجموا ياخذوها كغوتي معناها والا كديسير بعد فطور الصباح فطور الغداء ولا العشاء والا غوتي بين الاوقات كما قلنا زاد غني بالفيتامين سي دونك يعاون على اليقظه والنشاط سورتو توا وقت الامتحانات والكل دونك يعاون على انه ينشط هكا ويعطي ليفي نتاع اليقظه هذيك والحيويه دونك نجمو نستعملوه كيف كيف كما قلنا في فطور الصباح اذا سي بوسيبل معناها غني معناها كما قلنا بالمعادن الكل وموجود فيه البوتاسيوم والفوسفور دونك يعاون على معناها تعديل الاحتباس المائي بالنسبه للعباد اللي عندهم الاحتباس المائي واهم حاجه كما قلنا هو انه غني بمضادات الاكسده ديما هذيك مهمه برشا سورتو كي يبدا فيها كونتيتي كبيره برشا والتوت معروف انه غني جدا بمضادات الاكسده ومضادات الاكسده كما نعرفوا عندها دور هام سواء في تعزيز المناعه والا الحمايه من ارتفاع الكوليسترول تصلب الشرايين تنقيص الليديال معناها الكوليسترول الضار دونك مفيده جدا ناخذوا الكميه عاديه معناها هي ما يعادل تقريبا حفنه اليد دونك في الوجبه معناها في الديسير معناها كيفاش ناخذوا الطاغ نتاع الغله هذيا هي ما يعادل حفنه اليد الكميه وناخذوها كما قلنا سواء معناها كغوتي سواء بعد الماكله، وبيان سور كما حكينا المره الاخرى وقت اللي حكينا على الغلال الصيفيه ديما نختاروا حاجه ناخذوها سورتو بالنسبه للعباد اللي عندهم السكري والا الامراض المزمنه. دونك نختاروا غله واحده نستعملوها، مثلا اليوم اخذت البطيخ، غدوه ناخذ التوت، بعد غدوه ناخذ الخوخ، ولا في القايله اخذت التوت في العشيه، في الليل معناها ناخذ كعبه التفاح والا كعبه الخوخ، باش هاكا التنويع معناها باش ديما ناخذوا الفوائد من عند الغلال الكل، وباش معناها كما نقولوا ما يتحرمش مريض السكري كي يحسها الحاجة.
1: هو اكثر الغلال امانا لمريض السكر هو التفاحه
0: بيان سور، خاطر فيه البيكتين زادا، فيه معناها نوع من الالياف اللي هي سبيسيال شويه، اللي هي منها تعاون على تنقيص امتصاص السكر في الدم، ومنها تعطينا ليفي نتاع الشبع معناها، دونك تخليه ياكل كميه صغيره زادا، تخليه ياكل اكثر من اللازم معناها.
1: بالطبع هو لا افراط ولا تفريط، هذا ديما شعارنا في الركن هذا.
0: بالضبط.
1: هو حتى بقيت الغلال ما نكثروش منها، اللي فهمت من كلامك دكتوره.
0: بيان سور ديما ناخذوا كميات معتدله، الكميه هي ديما احنا البار دو فروي هو كعبه، كاين كعبه خوخ، كعبه تفاح، مشمش خاطر كعبات صغار دونك ما يعادل كعبتين مشمش، جينا ايجاله كعبه غله، حفنه توت، برج دليع، برج بطيخ، معناها الكميات راهي معتدله، راه ما ناخذوش اكثر من اللازم كل سوا.
1: مش يحرم روحه، ماهوش يحرم روحه ولكن ما يضرش روحه كذلك.
0: بالضبط، ولكن ما يضرش روحه. دونك ديما ناخذوا الفايده من غير ما نمشيو للمضر، هذاك علاش ديما نقولوا لا افراط ولا تفريط.
1: التوت، اوراق التوت مفيده جدا كذلك لبعض الامراض المزمنه، خاصه منها مرض السكري عفى الله الجميع، عند علاقه كذلك بارتفاع ضغط الدم، لانه مرض السكري، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم عندهم علاقه كبيره، يعني
0: ديما مربوطين ببعضهم تقريبا. الامراض هذوما المزمنه الكل معناها واحد يجر واحد لطفالنا. دونك كما قلت اوراق التوت مفيده جدا، ديجا الورقه هذيك نتاع التوت كسوا نشيحوها معناها ومن بعد نحيوها اون بودر، والا باش نشيحوها نستعملوها كما هي معناها في المنقوع معناها اللي باش نحضروه. دونك الاوراق هذوما غنيين جدا بالالياف، دونك فيهم العديد من كميه كبيره من الالياف، فيها تقريبا كميات كبيره معناها بلوتو من المضادات الاكسده حتى هي. دونك تعملت برشا دراسات على اوراق التوت، دراسات تجريبيه معناها تعملت تجارب معناها اكسبيريمونتال على ليفي نتاع اوراق التوت على القلق والانكسيتي والايتا معناها نتاع القلق والديبرسيون والكل، طلع عندها ايفي معناها سيداتيف، عندها ايفي تقلل من التوتر وتقلل من من المستريس هذاك البرشا والى ليتا ديبرسيف، وتعاون على راحه الاعصاب وانه العبد يرتاح والكل. دونك عندها ايفي بوزيتيف كي نستعملوها كمنقوع، دونك نجمو نغليو الماء بالنسبه للعباد اللي عندهم القلق ولا ليتا ديبرسيف ولا لونكسيتي،
1: يعني مهدئ للاعصاب،
0: مهدئ للاعصاب فوالا. دونك نغليو الماء ونحطوا الملعقه الصغيره كان عاملين بودر معناها مسحوق، والا نحطوا ورقتين من من من اوراق التوت اللي جففناهم نخليوهم ينقعوا شويه حكيت 10 دقائق 7 دقائق، ومن بعد كنشربوا المنقوع هذايا كل يوم معناها في الليل معناها، دونك يعاون على الراحه كما قلنا ومهدئ.
1: وهل الورقة التوت مفيده للجهاز الهضمي كذلك ام لا؟
0: بما انها غنيه بالالياف دونك وي مفيده، ديجا تعاون معناها على تهدئه الامعاء، حتى الامعاء معناها كليتا نتاع القولون العصبي نتاع المشاكل نتاع الاوجاع معناها نتاع الامعاء والمعده كيف كيف مهدئه.
1: نعم اوك، عندهم ما شاء الله يعني الاختيارات الكل، ماء النعناع، اوراق النعناع، العطرشيه، ماء العطرشيه، ماء الزهر، الزهر، يعني كلهم مفيدين للجهاز الهضمي ويعدلوا كذلك السكري ومفيدين برشا برشا للجسم كذلك. شكرا دكتورة، يعطيك الصحة. شكرا دكتورة بسمة جليدي المختصة في التغذية، كنت معنا في فقرة صحتنا، نواصلوا لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية برنامج أغاني الحياة. شكرا محمد أمين أبو بكري مهندس هذا اللقاء المباشر معكم، يعطيك الصحة محمد أمين على اختياراتك الغنائية. نواصلوا، شنو اخترنا محمد أمين أبو بكري؟ نسمو قبل فقرة بيئتنا مع الزميلة مبروكة خضير.

0: بيئتنا.
1: الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء المباشر معكم، بيئتنا كالعادة تؤمنها الزميلة مبروكة غدير. صباحك ورد وياسمين. مبروكة غدير،
2: تحية لك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية، وصلى عيدكم مبروك، وكل عام أنتم حيين بخير.
1: شكرا.
2: كل عام وبيئتنا بخير محمد.
1: إن شاء الله
2: يعيشك.
1: إن شاء الله كل عام تحية بخير
2: أجمعين إن شاء الله. في الحقيقة اخترت باش نحكي اليوم وباش تهزنا الوصلة متاعنا هذية للجنوب التونسي، لأنه اليوم الحديث متاعنا باش يكون على مشروع قيمته 45 مليون دينار، والهدف منه تعزيز واحات توزر في مجال التغيرات المناخية. اليوم ولاية توزر تستعد باش يتم إطلاق مشروع هو من أهم المشاريع البيئية والتنموية في منطقة الجنوب التونسي، ويتمثل المشروع هذية في تعزيز قدرة الواحات التقليدية على التكيف مع التغيرات المناخية. والكلفة هذه توصل ل 45 مليون دينار تونسي، وهي في شكل هيبة وشراكات تمويلية دولية بالتعاون مع لو بروغرام دي ناسيون زوني بور لو ديفلوبمون والسلطات التونسية اللي متخصصة في المجال هذا. المشروع هذا يجي في إطار جهود تونس لحماية المنظومات الوحية متاعها، واللي هي منظومات اليوم أصبحت مهددة بشكل متزايد بفعل طبعا ندرة المياه، فعل ارتفاع درجات الحرارة، تدهور الأراضي، تدهور التربة، التصحر اللي موجود اليوم بشكل كبير. وبالتالي من المنتظر أنه المشروع هذا يشمل 5 معتمديات، اللي هي معتمديات ولاية توزر، اللي هي نفطة وتوزر وحامة جريد ودقاش وتمغزة، اللي هو اليوم فيها 29 واحة تقليدية مش تستفيد من تدخلات متنوعة للمشروع هذا. والهدف طبعا كما قلنا المحافظة على التراث البيئي والزراعي الفريد، اللي هو فريد من نوعه محمد. في كل مرة تطرح مسألة الواحات التونسية وتطرح مسألة الجريد التونسي، وتلقى أنه هناك تجارب زراعية متميزة حتى على مستوى دولي يتم عرضها كأسس وآليات للتأقلم مع التغيرات المناخية بالاعتماد على الطبيعة في حد ذاته، وهذو ما يعتبروا الحلول القائمة على الطبيعة علميا. وبالتالي يرتكز المشروع هذايا على جملة من الإجراءات العملية، اللي من بينها تحديث شبكات الري، تحسين نجاعة الاستخدام متاع المياه، من بينها أيضا أنه مش يتم إدخال أصناف زراعية تنجم تكون أكثر مقاومة للجفاف بفعل ندرة المياه متاعنا والموارد المائية، وأيضا مش يكون فما تنويع أكثر للأنشطة الفلاحية والاقتصادية داخل الواحات هذه، إلى جانب طبعا حماية الواحات من الحرائق والأمراض النباتية اللي قاعدين نشوفوا فيها في السنوات الأخيرة، واللي هي قاعدة تنتشر بشكل كبير. اليوم باش يكون فما في وسط المشروع هذا حسب ما تم الإعلان عليه إنشاء متاع واحات نموذجية فيها تثمين للنفايات الفلاحية، فيها دعم لسلاسل القيمة المحلية، فيها تطوير أيضا للسياحة البيئية والثقافية باعتبارها رافد من روافد التنمية المحلية في الجهة. وبالتالي اليوم فما دور حيوي مش تلعبوا الواحات هذية في دعم الاقتصاد المحلي للناس اللي قاعدة تعيش في المناطق الوحية، وطبعا إلى جانب المحافظة على التوازن البيئي في الجنوب التونسي. واحات تونس اليوم تغطي 40,000 هكتار، وفيها أكثر من 5.4 ملايين نخلة، وهذايا يمثل ركيزة أساسية لإنتاج التمور، اللي اليوم هي من بين أهم المنتجات الفلاحية اللي قاعدين نصدروا فيها للخارج، وأيضا اللي يحكي على دقل التونس ويحكي على تمر التونس، يحكي على جودة عالية جدا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى. وبالتالي خبراء البيئة هوني وخبراء التنمية المستدامة يقولوا إنه نجاح المشروع هذايا ما هوش باش يقتصر على حماية الموارد الطبيعية، بل إنه بيمشي لأكثر من هذيك في تحسين حاسين ظروف عيش السكان وخلق فرص متاع عمل داخل الواحات هذه وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية. وبالتالي كما هكيكا نحاولوا أنه احنا نشد الناس للأرض متاحة للواحات متاحة، نقللوا ربما أيضا من النزوح أو الهجرة، ونخلقوا كالرافد الاقتصادي والدور الاقتصادي والثقافي للواحات هذه باعتبارها جزء من هويتنا في الجنوب التونسي. من أبرز المعطيات في المشروع هذية أنه كلفة الجملية كما قلنا 45 مليون دينار، أنه التمويل هذية باش يجي في إطار برامج التكيف المناخي والتنمية المستدامة، المفروض أنه إن شاء الله باش ينطلق في أفق 2027 وسيضم 29 واحة تقليدية في المعتمديات اللي حكينا عليها في بداية المداخلة هذية. والهدف طبعا كما قلنا حماية الموارد المائية ودعم الفلاحة الوحية وتعزيز التغير مع التكيف متاعنا والتأقلم مع التغيرات المناخية. ولكن باش نحكي أيضا على المقاربة التشاركية اللي أعلن عليها المشروع هذية اللي تحط المجتمعات المحلية في قلب المشروع، إذ أنه ما هوش مش يكون فما تدخلات فنية ومعناها تطوير للبنية التحتية في الواحات هذه، بل أنه باش يتم الاعتماد أيضا على مقاربة تشاركية تخلي هيك السكان المحليين شركاء فعليين في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. والمقاربة هذه الهدف منها إشراك الفلاحين ومجامع التنمية الفلاحية والجمعيات المحلية والنساء والشباب في مختلف مراحل المشروع هذه، والهدف هو ضمانك الاستجابة متاع التدخلات للاحتياجات الحقيقية، معناها المشروع يكون يستجيب للاحتياجات الحقيقية للمتساكنين باش يحسوا رواحهم ينتميوا للفضاء هذية. المشروع هذية الهدف منه تعزيز الشعور أيضا بالملكية الجماعية للمشروع، وهذاك يساهم برشا في استدامة النتائج متاعه على المدى الطويل. وهذية ينجم يكون من خلال ما تم الإعلان عليه من أنه باش يكون فما تنظيم متاع ورشات تشاركية وحلقات حوار باش ينجم يكون فما تبادل للخبرات والمعارف التقليدية. وهوني نحكيه على فلاحة اللي هما اكتسبوا سبل وآليات وموروث وهوية في زراعة مستدامة خلوها جدودنا، واليوم المعارف متاعهم والمهارات متاعهم في الزراعة المستدامة هذية محتاجينها من أجل تكثيفها ومن أجل تطويرها ومن أجل ربما الاستفادة منها كسبل من سبل التكيف مع التغيرات المناخية، بالنظر إلى أنه كالتقاليد متاعنا والهوية متاعنا والرجوع للأصل هو اليوم رصيد مهم في مواجهة التحديات المناخية، لأنه مناخ الواحات والصحراء التونسي كان ديما مناخ جاف ومناخ في حرارة مرتفعة. وجدودنا واللي يمشي للجنوب التونسي اليوم ويشوف حتى طريقة البني في حد ذاتها يفهم أنه جدودنا تفننوا في التأقلم مع الحرارة ودرجات الحرارة،
1: ولكن معدلات درجات الحرارة فاقت كل المعدلات المعروفة يعني خاصة في السنوات الأخيرة يعني.
2: للأسف ما زلنا، لأنه احنا هك تشوف توا في بداية الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة، وانا توا في الحقيقة معناها في حدود 30 درجة، ما زلنا توا في بداية الشهر جوان، وبالتالي باش يكون هناك ارتفاع أكثر حسب معناها الخبراء وحسب المتخصصين. ولكن الجنوب التونسي ديما حار محمد، واللي يمشي للجنوب التونسي يلقى برشا برشا خلينا نقولوا حلول قائمة على الطبيعة اللي موجودة. اللي يمشي للجنوب التونسي، وأنا الأسبوع اللي فات كنت في مطمطة وشفت ديار الحفر، ديار الحفر اللي هي ديار تحت الأرض مبنية بالطين فيها التهوئة الطبيعية، يعني تدخل للبيت تلقاها في الشتاء وفي الصيف 26 درجة حرارة من غير لا تكييف لا تسخين ولا تبريد. وبالتالي اليوم راهي المناطق هذه تزخر بالحلول القديمة اللي ممكن نستأنس بها باش نجم نستفيد منها في التأقلم والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. اليوم راهو في الحقيقة المشروع هذية إذا ما يعملش على المجتمعات المحلية ما ينجمش ينجح، وهذية راهو مش خيار، هذية ضرورة، لأنه من بين عوامل النجاح أنك أنت تشرك الجماعات المحلية وتشرك الفلاحين والإنسان وتحسسوا بالانتماء للأرض وبالانتماء للمشروع متاعك، باش ينجم يكون هو بيدو معناها خلينا نقوله معول متاع بناء، ينجم يساهم في بناء المشاريع هذية وضمان الاستدامة متاعها، لأنه المشروع في النهاية يدوم عامين 5 سنين ويمشي على روحه في المقابل المقابل الناس تقعد ومجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني تقعد ديما تخدم على السبل هذيك وكالتراكمية هذيك وكالشراكة ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء والباحثين وحتى البحث العلمي وبالتالي ومع الناس ومع المواطن ومع جانب التربية والجانب الاقتصادي. يعني هذاك الكل راهو ينجم يكون فيه مقاربة تنجم تضمن النجاح لأي مشروع. وبالتالي اليوم المشروع هذايا لابد من أنه نستفيد منه استفادة قصوى، لابد من أنه أحنا نخليه أكل مبلغ هدايا المخصص للمشروع هدايا قادر على أنه يحقق حاجات ملموسة على الميدان ويحاول أنه هو يطور المجال الواحد بتاعنا اللي فيه اليوم العديد من الإشكاليات، ليس من بينها فقط الجفاف ولا ندرة الموارد المائية. اليوم نحكيه على أمراض نباتية ظهرت في السنوات الأخيرة والفلاح الواحي قاعد يعاني منها وقاعد يلوج على الحلول كيفاش ينجم ينقص منها في ظل انتشارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وهذه أمراض حديثة، أمراض نباتية تصيب الأشجار وتصيب النبات وتصيب حتى الحيوان. وبالتالي من بين الأهداف الكبرى أنه احنا نواجه مثل هذه التأثيرات اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تأثر على العائلة، على الأسرة، على الاستقرار نتاع المجتمع، على الشباب نتاعنا اللي ولا للأسف ما يلقاش مورد رزق في المكان اللي هو فيه وبالتالي يضطر يمشي نحو المدن ولا يمشي هاجر ولا ينزح، وهكاك يولي عنا ضغط على المدن وهكاك يولي ما عندناش شكون يزرع، وإذا ما عندناش شكون يزرع ما عندناش أمن غذائي، وإذا ما عندناش أمن غذائي ما عندناش بقاء ببساطة يعني. فهذا في الحقيقة اللي حبيت نشارك به أعزائنا المستمعين اليوم في إذاعة تونس الثقافية، وإن شاء الله نفيدكم بأكثر تفاصيل وإن شاء الله نتبعوا المشروع هذايا على مستوى ليزاكتيفيتي ليزاكسيون اللي باش يتعملوا منذ بداية 2027 حتى نستطيع أنه نعززوا التأقلم نتاع الجنوب التونسي مع التغيرات المناخية ونستفيدوا من هيك الواحات التقليدية ونخليوها تعيش وتترعرع، لأنه النخلة اليوم النخلة ثابتة والنخلة أنا نحبها كشجرة وأعتقد أنها مش فقط تعطينا الثمرة، النخلة راهي تثبت الأرض وتحمي من التصحر وتصنع إيكو سيستم كامل. وبالتالي بربي توصية توصية في الحقيقة نكمل بها، ازرعوا الأشجار، ازرعوا الأشجار لأن الأشجار هي اللي تنجم تمتص درجات الحرارة، لأن الخضرة والمساحات الخضراء هي اللي تنجم تكون الضمانة الحقيقية بس تعطينا وتهوي وتروح علينا شوية في ظل الحرارة المرتفعة.
1: شكرا، يعطيك الصحة زميلة مبروك خضير، كنت معنا في فقرة بيئتنا. النغم الأخير في هذا اللقاء المباشر معكم، شكرا محمد أمين البوبكري في هندسة اللقاء المباشر معكم، شكرا محمد أمين على اختياراتك الغنائية، أجمل تحيات محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة،
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تجارب فناني جماعة مدرسة تونس خلال الخمسينيات، لنرى كيف لم تكن هذه الجماعة اتجاها واحدا، بل فضاء تتعدد داخله اللغات وتتنوع فيه طرق التعبير. نتوقف اليوم عند تجربة إبراهيم الضحاك، وهي تجربة تقدم وجها خاصا داخل هذا التعدد، فلا نكون عنده أمام تصوير مباشر للواقع ولا أمام تجريد ينفصل عنه، بل أمام عمل يعيد بناء العالم الشعبي من الداخل. في أعماله تظهر مشاهد الحياة اليومية، جماعات من الناس، لحظات بسيطة، وفضاءات مفتوحة تحمل في بعضها أثر الجنوب بما فيه من بساطة واتساع وعلاقة مباشرة بالحياة الشعبية. وهنا يظهر أول مستوى من الاختلاف. فبينما اتجه عدد من فناني جماعة مدرسة تونس إلى تصوير الفضاءات الحضارية المرتبطة بتونس العاصمة ومحيطها، يتخذ الضحاك مساراً آخر ينفتح فيه على عالم أقل حضوراً في اللوحة آنذاك. ولكن هذا الاختلاف لا يقف عند الموضوع، بل يمتد إلى طريقة البناء. فالأشكال عنده مبسطة، والخطوط واضحة، والألوان صريحة دون تعقيد أو تفصيل مفرط. وهذا التبسيط لا يعني الفقر، بل يعني الاختزال، اختزالا يبرز العلاقات الأساسية داخل اللوحة. وهنا يظهر العنصر الأساسي في تجربته، الخط. فالخط لا يحدد الأشكال فقط، بل يبنيها، يتكرر، يتحرك، يلتف، ويولد نوعا من الحركة الداخلية. ومن هذه الحركة ينشأ إيقاع، ويظهر ذلك بوضوح في طريقة تنظيم الفضاء داخل اللوحة. فالعناصر رغم بساطتها لا توزع عفويا، بل تخضع لنوع من التوازن الدقيق، حيث تتقابل الكتل وتتردد الأشكال، ويصبح الفضاء نفسه جزءا من الإيقاع لا مجرد خلفية له. إيقاع يتشكل لا من الحكاية، بل من تواتر الأشكال وتناغمها. في بعض أعماله تمتلئ اللوحة بالطيور أو بأشكال قريبة من الأسماك، تتكرر بكثافة وتغمر الفضاء. وهنا يتحول التكرار إلى بنية بصرية، ويصبح الإيقاع هو العنصر المنظم للعمل. وبهذا لا يكون الضحاك بصدد تصوير الحياة الشعبية، بل بصدد التعبير عنها. التعبير لا بالتفاصيل، بل بالإيقاع. فالروح الشعبية لا تظهر في العنصر الظاهر، بل في الطاقة التي تسكن اللوحة. وهنا تأخذ التونس معنى آخر، فهي لا تكون في الموضوع فقط، بل في طريقة الإحساس به وفي كيفية تحويله إلى بناء تشكيلي. وبهذا يقدم إبراهيم الضحاك وجها مختلفا داخل مدرسة تونس، وجها ينطلق من عالم مختلف ويبني له لغة خاصة. ويبقى السؤال قائما، كيف يمكن للفن أن يحمل الروح دون أن يكتفي بتصويرها؟ في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية، لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراق.
0: صباح الخير.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في هالحلقة عدد 38 من برنامجكم الأسبوعي غني يا عصفور. الحلقة متاع اليوم نحطوها في إطارها هي مواصلة للتعريف بأعلام الموسيقى التونسية قديما وحديثا. حلقة اليوم باش تركز على الموسيقى التونسية المعاصرة اللي بدأت تظهر ربما منذ ثمانينات القرن العشرين وإلقات انتشار جماهيري في تونس وخارج تونس. والشخص اللي باش نركز عليه فنان عنده حظوة في تونس وخارج تونس، كعازف على العود، كملحن، كمنتج عدة استوانات صدرت في ألمانيا وانتشرت عبر أصقاع العالم، هو الفنان أنور إبراهام. بما أن نتحدث على آلة العود وعلى إنتاجه المتصل بآلة العود، رينا باش نستضيفه معنا في الحلقة هذه شاب من شبان التوانسة اللي نتفخر بهم، هو دكتور في علم الموسيقى، ملحن وعازف على العود، وأصدر كتاب باش يتحدث عليه حول آلة العود، هو الدكتور حمدي مخلوف. مرحبا بك سي حمدي.
1: شكرا سي فتحي على الدعوة وبارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا. إذن

0: جولة حلوة هذه سي حمدي عبر مقامات شرقية نهاوند حتى من البياتي اللي استعملوا سي علي سريتي وما ننساوش اللي كانوا مرافقين بلسعة حسني اللي هو رافق أنور إبراهيم على آلة الرق وآلة أخرى وهو من خيرة كذلك العازفين على آلات الإيقاع. إذا مرحبا بك مرة أخرى سي حمدي ونذكر سادة المستمعين اللي احنا نتحدثوا على أنور إبراهيم عازف العود والمؤلف الموسيقي وقلنا في بداية الحلقة نحطوا أو نسلطوا الأضواء على آلة العود قديما وحديثا وعلاقتها بالموسيقى وبالإنتاج والتأليف الموسيقي. تفضل سي حمدي.
1: شكرا سي فتحي على الدعوة مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا.
1: الحقيقة شرف لي أن يكون معك في الحصة هذه.
0: مرحبا.
1: وبما أنه حديثنا اليوم على آلة العود فربما يعني الآلة هذه من أهم الآلات الموسيقية إذا كان مش أهمها على مستوى العالم العربي وحتى على مستوى العالمي
0: وهو كذلك
1: لأنه خذت معناتها كما نقولوا أمبلور كبيرة معناتها انتشار واسع على مستوى العالم وفيها كآلة موسيقية معناتها عديد لي فاريونت نقولوا احنا ممكن
0: التفرعات
1: اي نعم سامحوني إذا كنا نستعمل شوية اللغة الفرنسية. طبعا تاريخ آلة العود عديد المؤرخين هم اللي أرخوا لآلة العود نذكر منهم أهمهم ربما اللي يعرفوهم الباحثين هما دكتور صبحي أنور الرشيد
0: العراقي
1: الباحث العراقي الذي عاش سنين عنده في ألمانيا
0: وأنا من حسن حظي عرفته
1: وأنا من سوء حظي أني ما عرفتوش لكن عرفته من خلال كتابته طبعا الكتب متاعه أغلبها كانت تحكي على الآلات الموسيقية
0: وهو كذلك
1: وعلى في العصور الإسلامية وفي العصور القديمة وكان عنده أيضا كتاب خاص بآلة العود يعني تاريخ العود اسمه تاريخ العود الدكتور صبحي أنور الرشيد. فما أيضا الدكتور محمود أحمد الحفني
0: بو رتيبة
1: الحفني
0: الله
1: يرحمه من اثنين يعني محمود أحمد الحفني هو باحث معروف قام بعديد الأعمال الفنية والعلمية في مصر وكتب كتاب علم الآلات الموسيقية ولكن مع الأسف يعني الكتاب هذا ربما أنا من حسب رأيي كباحث الكتاب هذا ما يأخذش نفس الحظ ولا نفس يعني الأهمية مقارنة بكتب صبحي أنور الرشيد. طبعا فعلا. في الكتاب هذا خصص لآلة العود 8 صفحات فقط أو ربما 7 صفحات لا أتذكر جيدا لكن صفحات قليلة جدا لآلة مهمة مثل آلة العود وفيها مع تذكر كونه آلة العود ترجع إلى عهد فرعوني منذ 1600 سنة قبل الميلاد وحيث عثر على يعني عود أو ما يشبه العود في طيبة في أثار طيبة بينما محمود بينما صبحي أنور الرشيد يرجع العود إلى العصر الأكدي هو 2350 سنة قبل الميلاد في بعض الأثار يعني التي وجدت في بلاد الرافدين العراق حاليا والحقيقة الدواليتي هذه يعني بين ثنائية بين محمود الحفني وبين صبحي أنور الرشيد هي ثنائية جدلية وأنا تعرضت لها ممكن حتى في الكتاب اللي أشرت له الكتاب اللي صدر على النجمة الزهرة وسوتي ميديا
0: كتابك أنت نعم اللي هو عنوانه بالفرنسوية
1: ميتامورفوز دعود دو لورغانولوجي لسباس كومبوزيشنال
0: يعني تقريبا تحولات
1: العود
0: آلة العود
1: نعم من الأورغانولوجيا إلى الفضاء علم الآلات إلى فضاء التأليفي أنصح نقول الأورغانولوجيا لأنه إحنا نتوجه حاليا كباحثين إلى بالفرنسية يقولوا ولا بالإنجليزي نيولوجيزم
0: بالضبط يعني هو مصطلح جديد
1: أنه يعبر أكثر ممكن على العلم هذا
0: وهو كذا
1: نعم فالعلاقة كما قلت لك علاقة جدلية وعلاقة ممكن حتى إيديولوجية تجمع بين ممكن أنه إرجاع الآلة إلى تاريخ معين وفضاء تاريخي وجغرافي معين
0: نعم.
1: كان من شأن مهم برشا ممكن بالنسبة للباحثين هذوما لكن اليوم نعرفوا اللي العود في تاريخ العود تاريخ قديم ياسر الأثار والاكتشافات ما زالت قائمة الذات
0: بالضبط
1: واليوم نحدد يبدو العود كآلة موسيقية عندها يعني صندوق صوتي كبير وذراع قصير
0: بالضبط.
1: عكس الآلات الموسيقية اللي هي مثل الطنبور أو مثل الساز أو مثل البزوق اللي عندها
0: صندوق
1: صوتي صغير وذراع طويل وكلها تتناسب مع هيئة الجسم الإنساني يعني إما نطوله في الزند ونقصره في
0: الصندوق. بقوسين أنا في الكتاب اللي حققته بتاع الشيخ لصرم نلقى مقال نعرف شفتو شي شذرات عندك شي شذرات
1: لا ما عنديش مع الأسف
0: اسمه نميم العود بلغز العود الذي يقارن جسم العود خاطر فكرتني أنت بجسم الإنسان
1: أي.
0: الذراع إلى غير ذلك والبطن ولا
1: نعم.
0: فربما مناسبة أخرى نتحدث عليه
1: إن شاء الله وسعدني أني نقرأ
0: الشذرات اللي كتبه الشيخ محمد لصرم وأنا تناولت شرحه وتحقيقه وستر سنوات. سي حمدي
1: أي سيدي.
0: آلة العود إذن لعبت دور عبر التاريخ في الإنتاج يعني كانت تحافظ على إنتاج الموسيقى جديدة. ربما زرياب العباسي يعتبر نموذج. احنا مش نطوروا برشا لخاطر حديث يتطلب ساعات طويلة
1: أي.
0: أما بما أن نتحدث على سي أنور إبراهيم كعازف من أبرز العازفين على هذه الآلة في العالم العربي ربما حتى خارج العالم العربي مش في تونس برك قلنا نسلطوا عليها الآلة نعلو توقيفة صغيرة ونرجع للموضوع مع أبلو مقامس لأنور إبراهيم ونلاحظوا أنه اللغة بعد نحكيوا عليها اللغة الموسيقية مختلفة عن اللغة المعتادة بالنسبة لآلة العود اللي فتح شوية الباب هذا في نظري هو منير بشير في العراق عازف العود اللي حب زاد يستعمل الآلة هذه بطريقة مختلفة في اللغة الموسيقية
1: يعني ربما قبل منير بشير بشوية لكن نوضحوا شيء هذا بعد ما نسمعه ممكن للإكستريت تاع بلو مقام
0: بلو مقامس إذن لأنور إبراهيم اللي فيه عود وبيانو وإيقاع وآلة باس نسمعها ونعود

0: كانت هذه سي حمدي بلو مقامس تأليف وعزف أنور إبراهيم، أني لاحظوا فيها كما قلت أنا قبل ما نسمعوا المقطوعة اتجاه جديد مختلف على اتجاه السائد في العزف على العود وتناوله عبر العصور، مش هكا سي حمدي؟
1: صحيح سي فتحي، وربما احنا نجم نقوله لتاريخ العود على مر العصور مر بعديد الفترات وعديد الأشكال من قبل الجاهلية حتى العصور الإسلامية، وحتى فما المدرسة العودية اللي هي معناتها يرجعها الأستاذ الدكتور محمود قطاط
0: أستاذنا.
1: وهنا نحب ممكن المستمعين اللي يحبوا يطلعوا على تاريخ آلة العود بصفة معناها موسعة يلجؤوا للكتاب آلة العود بين دقة العلمي أسرار الفن للأستاذ دكتور محمود قطاط، كتاب قيم جدا وفيه برشة صور وفيها تصفح
0: صدر في عمان ولا
1: صدر في عمان؟ نعم صدر في عمان وموجود يعني نسخة منه في المكتبات اللي هوني في تونس، مع مكتبة معهد العالي، مكتبة النجم الزهرة، يعني يمكن العموم أنه يطلع عليه. فكما قلت الآلة مرت بعديد الفترات وتناولها برشة باحثين من العصور الإسلامية حتى العصور الحالية بالطبيعة. فالإنتاج الموسيقي ربما على آلة العود خذا منحة، إذا نحبوا نحن نحكيوا على المنحة هذا جديد، بدأ يخذ منحة ممكن مع مدرسة العود البغدادية في العراق اللي أسسها الشريف محي الدين حيدر
0: اللي هو
1: أستاذ منير بشير وأستاذ جميل بشير خوه وأستاذ سلمان شكر وأستاذ غانم حداد
0: اللي نعرفه عازف كمانجب
1: وعازف عود أيضا وهو أيضا أستاذ عادل أمين خاكي، وهذه المدرسة هذه تلقاها في كتاب الحبيب ظاهر عباس
0: صاحبي اللي كان مدير الموسيقى في وزارة الثقافة.
1: طبعا هو ألف كتاب يعني، وكان يشير للمدرسة هذه اللي أسسها شريف محي الدين حيدر وتلاميذته
0: بالضبط،
1: وهذا هو عنوان الكتاب تبع. فممكن الفكرة بدأت من شريف محي الدين حيدر، كان عواد ممتاز جدا في الثلاثينات.
0: هو أصله هل هو تركي أم خطر الدوعية من تركيا شريف لتدريس في العراق؟
1: طبعا هو اسمه الحقيقي محي الدين بالتركي ترغان محي الدين ترغان، ومعناها سمي بشريف محي الدين حيدر عندما تحول إلى العراق، لكن خرج من تركيا بعد سقوط الدولة العثمانية وسافر إلى أمريكا وتعلم على الفيولونسيل، كان يعزف فيولونسيل وكان طوع الحاجة اللي جديدة أنه طوع تقنيات العزف على آلة الفيولونسيل على آلة العود، هذا حسب الحبيب ظاهر عباس، مما مكنه أنه يستكشف ممكن مناطق أخرى في العزف على العود،
0: وهذا
1: تحويل الذراع وعلى مع الذراع البشرية يد البشر على زند العود بصفة سريعة وبتقنيات عالية جدا، وهذا ممكن لتحول إلى منير بشير
0: وهو كذلك
1: وجميل بشير طبعا،
0: وبعده هو أخونا العراقي
1: خالد محمد علي اليوم الجيل الثاني من المدرسة هذية. وبعد فما برشا أساتذة أخرين كما أستاذ الكبير سالم عبد الكريم والأستاذ معتز المهدي صالح البياتي،
0: هم
1: أساتذة كبار هذوما في آلة العود. وبعد مسون فما أساتذة أخرين اللي نعرفوهم احنا حاليا موجودين على الساحة العالمية كما الأستاذ نصير شمة مثلا،
0: نصير شمة طبعا
1: اللي هو
0: يعرفوه التوانسة
1: طبعا بالكدا بالكدا، وهو معناتها من سلالة المدرسة هذية يعني
0: ديسوندونس
1: تاع المدرسة تاع العود.
0: وهو
1: يعني التعبيرات على آلة العود هي تعبيرات مختلفة. ممكن بدأت في القرن العشرين نعرفوا آلة العود كآلة مصاحبة للغناء أكثر شيء، وبدأت تتطور كما قلت مع مدرسة العود في بغداد في الثلاثينات، وبدأت العود بدأ يأخذ منحة ممكن سوليست يعني
0: عزف
1: مفرد على المسرح أنه العازف العود يطلع ويقدم عرض كامل بآلة العود فقط، وهذه هي الحاجة الجديدة اللي سمعناها من أنور إبراهيم بكري. هو نوع من التمازج بين الموسيقى هذه الموروثة عن الموسيقى العربية بصفة عامة والعربية الشرق المتوسطية
0: نحبه
1: أو الشرق أوسطية مع نمط الجاز اللي هو ايضا نمت خذاه معناتها امبلور كبيره برشا في عند الغرب وحتى على المستوى المشرقي.
0: نعم.
1: وان كانت تسمع بالكدا موسيقى الجاز في الثلاثينات في الاربعينات في الخمسينات في العالم العربي لي غران ستاندارد جاز، مع مثلا كنا نعرفوا مايلز ديفيز
0: الترومبيت،
1: نعرفوا معناتها اسماء جون كولترين اللي اللي سمى ولده مثلا على اسم رافي، ولد على اسم رافي شانكر.
0: رافي شانكر
1: هو عازف الهندي اللي عمل نجم نقولوا ثورة في الموسيقى بتاع الجاز وعلاقتها بالموسيقى الهندية.
0: الهندية يعني نعم.
1: أنواع التمزوجات هذوم الكل مع تطور التسجيل مع تطور التكنولوجي اللي صار مع الجلوباليزاسيون اللي صارت في العالم.
0: العولمة.
1: العولمة نعم. التمزج ولا سهل برشا.
0: بالضبط.
1: دونك أنور إبراهام هو كما نقولوا الامتداد بتاع التمزج هذا برشا عاصفين ياسر.
0: لكن توازيا مع ذلك سي حمدي فما وجه آخر لأنور إبراهام اللي هو درس في تونس المعهد الوطني للموسيقى وتحصل على دبلوم وكاد يتحصل على دبلوم العود وهو جدير بذلك، ولكن حال دون ذلك شرط العزف على آلة العود التونسي اللي هو ربما مش من اهتمامه وعنده الحق، والنص يقول يلزم يتحصل على العود يلزم يعزف عود تونسي، وهذا الله يرحمه سي صالح المهدي كان يفرض على كل إنسان يترشح لدبلوم العود أنه يعزف شوية على عود تونسي. إذن عازف عود عنده خلفية عربية تظهر في أعمال أخرى خارج الجاز منها موسيقى الأفلام اللي لحنها.
1: نعم.
0: منها مثلا عصفور سطح أو الحلفوين
1: مشهورة
0: المشهورة اللي نسمعه يغني فيها مع مجموعة من الموسيقيين التوانسة اللي رافقوه برشا، بشير سامي على الكمانجة، توفيق زغندل على القانون، ولسعد حسني على الإيقاع. إذن نسمعوه يغني في عصفور سطح.
2: عصفور صغير عصفور سطح.

0: مرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين في هالحلقة الخاصة بأنور إبراهام كعازف على العود وكمؤلف. ونحن نستضيف بكل سرور سي حمدي مخلوف. هو بيدو عازف عود وملحن، ولكن زاد بصفته باحث وأصدر كتابا حول آلة العود، عارف بها أسرارها وخصائصها. ونتحدث على أنور إبراهام من خلال إنتاجه وعزفه على العود ومدى مساهمته في إنتاج أو ظهور توجه واتجاه جديد في الموسيقى العربية التونسية والعربية. كي تسمع أنور إبراهام في عصفور سطح وما لحنه وألفه في إطار آخر، هل أن هذا المؤلف له وجهان أم هو تكامل؟ يعني هل أنور إبراهام جمع بين اتجاهين اثنين، لكن واحد منهم يظهر مع عازفين توانسة، والاتجاه الثاني اللي باش نسمعوه بعد في أعمال أخرى باش يظهر مع عازفين مش توانسة؟ نعرف شنو رأيك؟
1: رأيي الحقيقة كما رأيك بالضبط، ولأنك أنت معبرت عليه مباشرة، ولكن صحيح نحس اللي أنور إبراهام عنده زوز اتجاهات كبرى في مسيرته الفنية. اتجاه اللي هو ممكن قبل ما يصح مع أسام،
0: قبل ما أسام اللي هي شركة ألمانية،
1: نعم،
0: بتاع استوانات
1: Edition of Contemporary Music،
0: بالضبط، يعني نشر الموسيقى المعاصرة. بين قوسين أنت حكيت الحكاية وشفتها أكدتها أنه هو أبعث في الثمانينات رسالة للمدير الألماني لهذه الشركة، وما لفت انتباه المدير هو الطبع الجبائي، جبد الجواب ونظر فيه يلقاه طلب من أنور إبراهام. هذا على كل حال ما كتب، ما طلعت عليه كتابة، وقال بربي خلينا نسمع هذا، وفتح له المجال وفسح له المجال ليقدم تجارب. لكن السؤال اللي نحب نسأله لك، هل فرض على أنور إبراهام عندما تعاقد معه أن يلجأ إلى موسيقيين من أوروبا متخصصين في جاز، وأن تكون كتابته ملائمة لهذه التركيبة اللي فيها مزج وتمازج بين موسيقتي، موسيقى أنور إبراهام التونسي العربي، وموسيقات أخرى جابها يعني الموسيقيين. وأنا نتسأل إندرال، هو كتب للموسيقيين اللي معاه بيانو وغيرها، أو خلى لهم المجال باش هما يضيفوا انطلاقا مثلا من فكرة؟
1: سؤال هام جدا الحقيقة، هو ما يجاوبك عليه بالكدا
0: ولا
1: هو نفسه معناها دوك دعوة لي ربما بشي
0: ان شاء الله. هو كان في تونس ماذا بينا نسمعوه
1: طبعا دوك. لكن شوف، حسب الموسيقى التي استمعت اليها لأنور إبراهام، وهي كثيرة، ما نتصورش انا انه وقع عملية فرض انه يتعامل مع نوع معين من الموسيقى او مع موسيقيين معينين. شوف، في كل الحالات، وهذه ممكن تجربة أنا عشتها نفسي عندما عشت معتها في فرنسا مدة من الزمن، الاختلاط بمجتمعات أخرى مغايرة والعيش ضمن معتها مع موسيقيين عندهم ثقافات موسيقية مختلفة، يخليك كيفاش نقولوها يعني بار لا فورس دي شوز، تولي أنت بيدك تتكيف تتطوع معهم باش موسيقى متاعك انت، ثقافتك الموسيقية اللي انت تربيت عليها وكبرت عليها
0: ما تفقدهاش،
1: وفي نفس الوقت
0: تضيف لها
1: وتدخل تنتجر، معناها تدخل مع الفليو اللي انت فيه او المجتمع الموسيقي اللي انت فيه. دونك اذا نصور هذا ما كان، ربما مع أنور إبراهام كانت الامور اسهل، بما انه في مع OCM كانت هذه شركه كبيره، OCM معناتها تري غران لابيل، معناتها كيف نقولوا مثلا كيت جارت، مصحح مع OCM يعني تري غران بيانيست اون مون، فهمت، معناها من اهم الاسماء. أنور إبراهام وصل يعمل دوزيام بلاس، معناتها المرتبه الثانيه في المبيعات نتاع الديسك نتاعو لو با دو شانوار في امريكا بعد نورا جونز بالضبط. يعني كان نتصور الأمور كانت سهلة برشا حتى على المستوى الاتصال مع الموسيقيين، مع في أنه كان يلحن ويألف الموسيقى متاعه. على فكرة الموسيقى راهي مكتوبة، يعني في جزء هام منها مثلا كما سمعنا بكري في بلو مقام، أو حتى نسمعه في بارفان دو جيتان.
0: يعني
1: في
0: تعتقد أنه حتى ما يؤديه عزف البيانو مثلا أو الكلارينات، لأنه تعزف تعامل كثيرا مع أتراك عازفي الكلارينات، هل هو يكتب له بالضبط أو يترك له مجالا للارتجال؟
1: يعني ما نعرفش، فما مجالات متاع ارتجال هذا لا شك فيه
0: بالضبط،
1: ولكن كما نقول احنا الجاز يعتمد بالأساس على تيم وامبروفيزاسيون، يعني تيمة تيمة وارتجال، ارتجال
0: حر،
1: وارتجال حر، حر أو مقيد، نجم يكون مقيد بمعنى هرمنة معينة.
0: بالضبط.
1: ارتجال ومنوع عدد معين من المقاييس أيضا،
0: طبعا.
1: خاصة في موسيقى البلوز ولا في موسيقى الجاز اللي فيها تيم واضح إلى آخره. ولكن أنور برام جمع بين الاثنين.
0: بين الاثنين.
1: بين الاثنين.
0: أنت حكيت لي سي حمدي على لو با دو شا نوار، كيف يمكن أن نترجم ذلك؟ خطوة القط الأسود، أو
1: إذا حبوا
0: تقريبا، يعني مع العلم أنه جل العناوين أعماله اللي خرجت مع أو سي أم تحمل إما عناوين بالإنجليزي أو بالفرنسي ولم تترجم، يعني بصفة إلا استذكار سوفينانس، يعني هي ترجمها استذكار،
1: يعني فما
0: لأسباب ربما
1: ترويجية،
0: ترويجية
1: ربما، يعني
0: ترويجية.
1: هذا ممكن اللي كان الأشياء اللي يزم يتفق فيها مع الإديتور مع OCM.
0: نعم.
1: لو با دو شانوار ممكن مش خطوة، ممكن خطى القط الأسود، لأنه لو با هكا في المطلق بالفرنسوية تعني
0: الجمع،
1: الجمع ربما،
0: يعني مفرد
1: أو على خطى القط الأسود أو
0: ربما. إذا نسمعوا مقتطف من هذا العمل اللي اسمه لو با دو شا نوار، من حفل نقلته تي في 5 التلفزة الفرنسية القناة الخامسة.

0: مرحبا بكم حضرات المستمعات ومستمعين في هالحلقة اللي خصصناها الأنور إبراهيم والعود بتناوله بطريقة مختلفة عن المعتاد. وكنا نسمع في على خطى القط الأسود كما راها سي الترجمة اللي راها سي حمدي ضيفنا في الحلقة هذية. وكما لاحظت فيها العود والبيانو وآلة الأكورديو، وهو هالمزيج بالطريقة هذية ما نلقاوش برشا مع غياب الإيقاع. نعرفوا احنا الموسيقى العربية بلاش إيقاع عند برشا ناس ما تسمش موسيقى عند بصفة عامة، يعني عند الشعب يقول لك أنا كي نسمع موسيقى نحب نتفاعل معها، وشنو هو سبب التفاعل الأساسي؟ الإيقاع. وذاك علاش نفتح قوس ونقول أنه ما نستمع إليه اليوم يكاد ينحصر في إيقاعات سريعة تدعو إلى الرقص، واللحن وإن كان يعني مش عميق وكذا مهمش. إذن هذا نوع مختلف موسيقى، كيفاش تفاهر معها مثلا أنت كموسيقي سي حمدي؟
1: أولا أنت ممكن ربما تقصد غياب الآلات الإيقاعية، أما أي. الإيقاع موجود راهو
0: طبعا،
1: يعني غياب الآلة الإيقاعية
0: هذا نقصد بالضبط،
1: كما الدربوكة التار ممكن البطري وغيرها، جميع الآلات الإيقاعية اللي التونسي ممكن متعود على أنه يسمعها،
0: نحكي على الجمهور التونسي،
1: الجمهور التونسي أي متعود على أنه يسمعها على أنه يتفاعل أكثر معها، إينا. غير موجودة في موسيقى أنور إبراهيم، وهذا في موسيقى لو با دو شانوار يعني أي. مش موسيقات الكل خطرة يتعامل مع الآلات الإيقاعية في برشا موسيقات. ربما لهنا زاد نجم نتعرضوا على التأثير متاع الموسيقات الغربية على أنور إبراهيم. الموسيقات الغربية ممكن ربما في عديد الأحيان ما فيهاش آلات إيقاعية، كمثلا ساعات نسمع موسيقى سمفونية كاملة ما نسمعوش حتى آلة إيقاعية
0: بالضبط،
1: ربما بعض النقرات على
0: من حين إلى آخر،
1: من حين إلى آخر. يعني هذا يدخل في جانب ممكن التأثيرات التي كان أنور إبراهيم يتعرض لها في حياته الموسيقية في مسيرته، في خاصة ديسك هذا لو با دو شانوار، يعني عمل خذا يعني أمبلور كبيرة برشا في العالم الغربي،
0: انتشر
1: بكثرة وحتى المبيعات متاعه مبيعات مهمة جدا، يعني يحوز نوعا من القبول عند المجتمع الغربي ممكن أكثر من المجتمعات
0: العربية المشرقية،
1: بالرغم أنه الأكورديون يعني صوت الأكورديون
0: مش غريب علينا،
1: مش غريب علينا ممكن صوت،
0: لكن توظيفه مختلف،
1: توظيف طبعا مختلف، وهنا وين تظهر بيانسور العبقرية متاع الفنان، وين تظهر الأحساس متاعه
0: بالضبط.
1: الأحساس ممكن كلمة متعبرش منيح، ما الكلمة هي sensibility، الحس الحدس يعني هذا شو حبيت نقول
0: بالضبط. إش قولك سي حمدي لو كان نختموا هالحلقة الأولى اللي نخصوها السي أنور إبراهيم الفنان المتميز، ربما نخصوا حلقة أخرى لأنه دسامة المادة وتشعب المسائل المتعلقة بمنهج كامل في التأليف واستعمال آلة العود، نختموها بعطر الغجر، هذا العمل الذي سجل في تونس وشارك فيه أنور إبراهيم كعازف عود مع كمانجا كلارينات وبندير، وفيه ارتجال هو يعني يقدمه على آلة العود في مقام مي ما بين الحجاز والنهاوند. إذن مع عطر عندك ما تضيف؟
1: أي عندي ما نضيف في عطر الغجر هذا، ممكن ربما هي الموسيقى المعروفة أكثر عند التونسيين،
0: نعم،
1: لأن كانت ممكن موسيقى ياسر تقرب للوجدان، فيها من تقنيات العود العربي، فيها
0: بالضبط.
1: أيضا من الإيقاع، فيها من القرب يعني من المقامات الموسيقية المشرقية، وهي أيضا موسيقى ضمن الألبوم برزخ اللي كان
0: أول
1: ألبومات الأعمال التي قام بها مع شركة أوسيم
0: بالضبط. إذن عطر الغجر

0: عطر الغجر هذه المقطوعة التي انتشرت انتشارا واسعا حتى في تونس، ربما كما قرنا سي حمدي بحكم لغتها الموسيقية اللي أقرب ربما للوجدان التونسي واستعمالها للمقامات العربية يعني لغة قريبة.
1: نعم، فما سبب آخر سي فتحي نشير له ممكن في ختام الحصة هذه. الموسيقى هذه خذوها برشا الإعلام التونسي وكان يحطها بين الفقرات متاع البرامج متاعه، يعني كان المستمعين يسمعوا برشا للموسيقى وتعجبهم وتقرب لهم، فكثرة الاستماع من طرف الإعلام خلت أن الموسيقى أيضا من أسباب أنها تنتشر كثيرا في الوسط التونسي.
0: إذن بهالقطعة نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة اللي خصصناها للموسيقي العازف المبدع أنور إبراهيم، ونقول إن شاء الله سلطنا بعض الضوء على جانب أعماله، على أن نلقى السادة المستمعين في حلقة قادمة، وإلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير.
2: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية من العاشرة لحدود الساعة منتصف النهار، موعد مباشر واستثنائي مباشرة من مدنين ومن مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين في مواكبة لفعاليات الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب. ما زلنا معاكم في هذه المواعيد المباشرة والمواكبة وفي هذه التغطيات على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدنا إذن وهذا الأستوديو الخارجي الذي يؤمنه الزميل من إذاعة تطاوين سجلاني بن ذو، كذلك من استوديو 6 الزميل محمد أمين البوبكري، في التنسيق وفي الديجيتال الزميلة مريم منع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قزلة. مش نسمعونا غم قصير ثم نستقبل ضيوفنا.

المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في موعدنا من المشهد الثقافي، وطبعا من خلال الدورة 29 نتعرف أيضا شيئا فشيئا عن علي المشهد الثقافي في مدنين، أيضا بمبدعيه بمثقفيه بكتابه بمسرحيه بسينمائيه وبكل الفاعلين في هذا المشهد الثقافي. نذكر أيضا أن الدورة 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب ما زالت متواصلة إلى يوم 4 جوان، وآخر عرض مسرحي في هذه الدورة مسرحية جاكاراندا يوم 4 جوان، وهي من إنتاج المسرح الوطني التونسي وإخراج المخرج نزار سعيدي، وكذلك نص دراماتورجيا دكتور عبد الحليم المسعودي. إذا مرحبا بكم. كما قلت، في هذه الدورة مجموعة من الفعاليات المتنوعة من عروض مسرحية سينمائية توقيعات كتب. كنا البارحة زادة تحدثنا عن كتاب صادر حديثا يتحدث عن أهم المحطات في المشهد الثقافي في مدنين، وتقريبا يعني المحطات الأولى يعني لهذا الفعل الثقافي في مدنين. ونواصلوا مع الكتب لأنه عادة ربما حميدة في المهرجان أنه يقدم مجموعة من

0: الكتب، ويقدم أيضا مجموعة من الكتاب نتعرفوا عليهم ونتعرفوا على مسيرتهم في المشهد الأدبي، خلينا نقول. إذا خليني نرحب بداية بضيوفنا الكرام اللي ينورونا، اللي هم باش يوقعوا كتبهم ويتحدثوا عن كتبهم في هذا طبعا في هذه الفقرات والفعاليات في المهرجان الوطني لمسرح التجريب. ونبدا بالاستاذ مختار البرغمي، وهو مساعد بيداغوجي للغه الفرنسيه. اهلا وسهلا بك سي مختار، مرحبا، صباح النور.
1: صباح الخير، نهارك طيب، نهارك اسعد الايام سيده سماح. تحيه ليك اولا ولكل المستمعين اينما يصلهم صوت تونس الثقافيه.
0: مرحبا.
1: تحيه لكل الاعلاميين جهويا ووطنيا، لان لولا مجهوداتهم ما كانت هذه الاصوات تصل الى القارة. تحيه الى المركب على هذه، وشكرا على هذه الدعوه. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أترحم على أخي وصديقي أنور الشعفي، فقيد المسرح التونسي. شكرا.
0: نعم، ونحن أيضا دائما نترحم على، لأنه مكانه واضح وفارغ أيضا، وروحه نحس أنها يعني بيننا، لأنه طبعا أهمية هذا المهرجان بالنسبة لي وأهمية المركز أيضا بالنسبة لي، وأكيد أنه يعني الحقيقة نتذكره في كل تفصيلة. مرحبا بك سي مختار، أستاذ مختار الورغمي. بنزلنا طبعا مش نحكي على الكتب، لكن خليني نرحب كذلك بأستاذ اللغة العربية من الفرنسية إلى العربية، الأستاذ فتحي الرحماني. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
2: مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي تونس الثقافية، ونشكرك على هذه الاستضافة، ومن خلالك نشكر مركز الفنون الدرامية ومهرجان الوطني لمسرح التجريب على هذا التقليد المحمود لي على هامش العروض المسرحية. تكون ثم فعاليات أخرى من بينها توقيع آخر الإصدارات، وهذا بطبيعة الحال يعني لأن الفنون والآداب تتكامل فيما بينها.
0: نعم، خلينا نبدأ من نقطة قبل ما نتحدث عن الكتب والكتب الجديدة التي سيتم توقيعها والحديث عنها. نتحدث على هذا الـ يعني الـ المشهد الأدبي، حضوركم فيه يعني كيف ترونه يعني في مدنين؟ هل أنه الكاتب في مدنين عنده حظوظ، عنده يعني كتب موجودة في الساحة الوطنية، نتحدث في تونس كاملة، يعني هناك ربما قنوات للتعريف به، لإيصال صوته وكتبه لل يعني للقارئ وللإعلاميين، يعني كيف ترون هذا المشهد؟
2: المشهد كما كان يحكي سي المختار، يعني لولا جهود الإعلاميين ولولا جهود بعض الفاعلين الثقافيين كما المهرجان الوطني لمسرح التجريب، اللي وفر فرصة للكتاب باش يوقعوا آخر إصداراتهم. الكتابة والكتاب في مدنين طبعا عريق كما الفنون الأخرى، يعني مبدأ شامس، يعني احنا أستاذ الأجيال يعني محمد الباشا
0: كبير
2: كبيرنا يعني كبيرنا اللي علمنا سحر الكتابة وسحر النقد يعني ويعني وهي مسيرة أجيال، يعني كل جيل يأخذ المشعل عن الجيل السابق. ديما ثم جملة نردد فيها احنا في مدنين، يعني في الثقافة احنا ما عندناش عقدة توديب، لا نقتل أباءنا المؤسسين بل نحتفي بهم يعني
0: ونعرف رئيسي محمد بعد
2: ونستلم منهم، وهم بالفعل يعني هم المنارات فعلية اللي يوجهونا ورافقونا باش نوصلوا للمرحلة هذه. الإشاع الكتاب على مستوى محلي وجهوي نجم نقول معناها مرضي إلى حد كبير، لكن ما زالت يعني الجهود على المستوى الوطني تحب لها شوية خدمة وبرشا خدمة، مش شوية خدمة يعني، باش أصواتنا توصل إلى جميع
0: على المستوى الجهوي. كيف غير التوقيعات والكتب، غير مثلا كيف ترى أنكم حاضرين؟ معناتها فما قراء تلاحظوا أنه فما إقبال على الكتب، فما لقاءات خاصة بها الكتب، يعني كيفاش نجم تقيم يعني الحضور؟
2: المشهد على مستوى جهوي بحكم ثم الكثير من الأنشطة والكثير من الفعاليات يعني اللي تهتم بالكتاب ولا عموم الفنون وعلى هامشها الكتاب، يعني توفر الأمانة توفر منابر لا بأس بها للتواصل مع مختلف القراء. ثم زاد حاجة أخرى مهمة جدا، أن عندنا قراء مهتمين من مختلف الأجيال، وهذه حاجة إيجابية جدا. يعني بطبيعة الحال هذا كما كنت نحكي، يعني السبب الأول فيه هي التقاليد اللي رسخها جيل من المؤسسين، يعني كما كنا أمس نسمع في شهادة أستاذنا سي عبد العزيز غزال، يعني من خلال كتابه محطات في الشان الثقافي بالجهة. يعني ثم جيل مؤسس، وأهم حاجة أسسها هي هذه التقاليد الثقافية والفنية لمهدة الطريق أمام الأجيال الجديدة وأمام الكتاب وأمام المسرح وأمام السينما وأمام الموسيقى، يعني باش تنتشر في الأوساط وفي الأجيال الجديدة.
0: مختار نفس رأيك يعني في نفس السؤال، وبعد تستقبلوا ضيفنا المبجل طبعا في هذا اللقاء.
1: في البداية نرحب بأستاذنا محمد الباشا وهو كبيرنا كما قال سي فتحي. بالنسبة للسؤال حول المشهد الأدبي في منين، مدين هي مدينة الكتاب بامتياز، هذه حقيقة لا أحد ينكرها، لأن تقريبا من أكثر المدن اللي فيها توقيعات كتب، وصلنا مرحلة أن في الثلاثية ثم زوز توقيعات. إذن لا يمكن أن ننكر ذلك، والصور والتغطيات الإعلامية شاهدة على هذا. أما وطنيا فللأسف تكاد تغيب مدين، لأن المركز يستحوذ على كل شيء، الجغرافيا تمنعنا من ذلك. على الأقل أتحدث من تجربة شخصية، مثلا مقبرة الغرباء هي الآن موضوع رسالة ماجستير في السوربون، هي موضوع رسالة دكتوراه في المغرب، هي موضوع بحث تخرج في الجزائر، وموضوع رسالة ماجستير أيضا في الجزائر، بلغني الخبر منذ يومين تقريبا. لكن لا أحد يهتم بك وطنيا، بكل أسف أقولها، لأنك ابن لامش وهذه حقيقة.
0: لمن يعني ربما أنت أيضا صوتك لا يصل إلى المركز
1: سيدتي،
0: يعني أنت لا تحاول إيصال صوتك إلى المركز.
1: سيدتي الكريمة، أنا قلت في البداية شكرا للإعلاميين، لأن لولا مجهوداتهم ما كنا لنصل إلى الناس. أما أن يصل صوتي إلى المركز، فهل المطلوب من الكاتب أن يطرق أبواب المسؤولين ويتسول الاعتراف به، أم أن النص هو الذي يفرض على الآخر أن يعترف بك؟ لأن لما يقع الاعتراف بك في دول أخرى، بينما هنا أنت تقريبا تكون نكرة، فهنا يظل السؤال مطروح.
0: هو كلامك صحيح، أكيد هناك ربما أكيد يعني تقصير، لكن أيضا أعتقد أنه سي مختار أنه مسؤولية مشتركة، لأنه احنا بقينا في تونس في الشكل التقليدي لتقديم الكتاب ولنشر الكتاب، لأنه صحيح الكاتب مش مسؤول عليك، لكن هو الكاتب ينشر عن دار نشر، ومسؤولية دار النشر هي النشر، هي التوزيع، هي التسويق إلى آخره. يعني هي مش مهمة الكاتب أكيد انه يعرف بنفسه، لكن هو ناشر عند دار نشر، ودور النشر في العالم خلينا نقوله مش في تونس الا بعض دور النشر في تونس هي اللي تساهم في هذا، هي اللي توزع الكتاب، هي اللي تسوقه، هي اللي تحاول تجد يعني ربما مشاركات للكاتب، سواء كان في جوائز، في مسابقات، في مهرجانات الى اخره، يعني مع طبعا الاعلام ومع المجهودات الشخصيه للكاتب.
1: هو سيدة سماح، ما تقولينه صحيح، دور النشر تتحمل جزء من المسؤولية، لكن لما نقرأ مثلا البيان الأخير لاتحاد الناشرين بعد معرض الكتاب، سنعرف أن هناك أزمة أخرى زاد لدى الناشرين، وبالتالي أزمة الكتاب في تونس هي أزمة معقدة جدا. وأرى على الأقل هذا رأيي الشخصي، من الحيف أن نحمل الكاتب المسؤولية،
0: هو غير مسؤول،
1: لأن ليس هناك رؤية وطنية للتعامل مع الكاتب ومع الكتاب. أما نحن في مدينة، نعود إلى مدينة، فكيف نتعامل مع أولا ما يحسب لنا في هذه المدينة، أن حفل توقيع يحضر فيه عادة ما بين 70 و100 شخص
0: حتى في المركز. ما
1: نعم أقول هذا على مسؤوليتي،
0: يحصل
1: لأني أعرف كم شخص حضر يوم وقعت، وهذا في المركز غير موجود. هذه واحد. اثنين، على الأقل التجربة خذها سويا أنا والأخ فتحي، أن عملنا حصص مطالعة مع التلاميذ توفير نسخ للتلاميذ في المعاهد وإنجاز حصص مطالعة، وهو نوع من التجديد، لكن كيف كيف يظل هذا التجديد مغمورا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
0: مهم كلامك اللي تقوله سي مختار، وكما قلت مجددا انه مش مسؤولية الكاتب، الكاتب هو مهمته يقدم لنا نص، النص هذا بعد يتناولوه بالنقد بالتعريف الى اخره، يعني هو مش مهمته التسويق والتوزيع والى اخره، هي مسألة دار نشر، وهذه مشكلة يعني الحقيقة كبيرة ويطول الحديث فيها. خلينا نرحب ببعضنا بالكبير قيدوم طبعا
3: والكبير ربي
0: القيدوم والمؤسس والناقد، وطبعا اللي هو اسم فاعل في المشهد الثقافي المدنيني، وطبعا يعني هو من الأسماء التي تشارك أيضا بشكل يعني كبير جدا في المشهد الثقافي في مدنين، وأيضا لا يمكن أن نتصور المهرجان الوطني لمسرح التجريب دون الأستاذ محمد الباشا. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالإذاعة الثقافية طبعا وبالأخوين بالإخوة فعلا. فرصة طيبة، شكرا على هذه الحصة لإيصال صوت أرى أنه خافت في وسائل الإعلام، ولكنه صوت عميق لأنه صوت مدينة سأصفها كما يلي. الأستاذ الكبير جمال الدين بالشيخ يتحدث عن الجاحظ فيقول ستنكرذ كارفور ملتقى مدنين ستنويل كارفور، فعلا مدينة ملتقى متنوعة متعددة، وهذه المدن مهيئة للتقبل الثقافي وللفعل الثقافي، وهذا ليس من باب معناها الإطراء لمدينتنا ولا لولايتنا بصفة عامة، وإنما الأرضية موجودة وهامة جدا وفاعلة. ما كان في مجال مثلا النشر كان هناك تهيب للنشر، الجيل كامل وأجيال بقي صوتها مخفيا لأنها لم تجد السبيل للنشر وكانت تتهيب أيضا للنشر. الملاحظ أنه في 30 سنة الأخيرة أو 20 سنة الأخيرة انطلقت مغامرة النشر بالنسبة للكتاب من أبناء هذه الجهة، وطبعا في ككل مغامر الصعوبات
0: كبيرة
3: جدا.
0: نعم.
3: ومعلوم معناها أن إشكاليات النشر في تونس
0: كبيرة.
3: لا تحصى.
0: نعم صحيح، وليست فقط في مدنين،
3: في تونس
0: المشاكل هذه موجودة. لكن لماذا كان هذا التهيب يعني من النشر؟ التهيب من النشر
3: لا واضح واضح، إنما التهيب من النشر يعود إلى في اعتقادي إلى طباع طباع الحياة معناها اللي هي عنصر أساسي في ثقافة الجهة في ثقافة الجهة فعلا. لا العبارة في غير محلها ربما، لكن الجميع يخشى أن يتعرى جزء منها. وبالطبع الخجل والحياة إلى غير ذلك من العوامل الأساسية في اعتقادي، و هي ثقافة لأن النشر هي أن تعلن، أن تنشر، معناها أن تعلن نفسك، تكشف نفسك للآخرين. فإلى جانب طبعا الظروف الموضوعية اللي هي قلة الوسائل، دور النشر غير موجودة تماما، معناها كانت عندنا مطبعة واحدة تخرج فيه مطبعة واحدة تخرج فيه في الوثائق الإدارية ولا الواحد الإعلانات بحيث هذا كله ساهم
0: في أنه يعني ربما الظهور كان محتشم نوعا ما.
3: بالضبط. لا أدري ما سيكون أمر النشر بعد دخول وسائل هذه الوسائل الحديثة في التواصل والتعريف.
0: جميل. هذا سؤال كبير.
3: ربما تفتح مجالا هاما وتيسر تقنيا مسألة الرسول، ولكن في نفس الوقت عوائق وصعوبات التواصل الاجتماعي وأثره على القراءة. لأن بالضبط الأثر على القراءة يعني إلى حد الآن في المجتمعات، مجتمعاتنا غير المنظمة، سلبي بقوسين.
0: نعم.
3: حتى ممكن نستطرد شوي بقوسين. وقت دخلت التلفزة العيلة الكل، من اللي تحل التلفزة بين الخمسين كانت تحل ستة على العشية، حتى النص الليل العيلة الكل تتفرج، الكبار والصغار والواعي كلها تتفرج في التلفزة في من نشرت الأخبار إلى خير. بينما المجتمعات الغربية لا، صغار المجتمعات الغربية صغار عندها وقت لأنها مجتمعات منظمة، هذا مسألة حضارية لا أكثر ولا أقل، معناها تاريخية منظمة. نظرا أخشى أن يحدث مثل هذا، لأن مشاكل القراءة اليوم في على معناها صار التواصل الاجتماعي مشاكل اختلاط حقيقي للحابل بالنابل، والنص الجيد يضيع.
0: صحيح. مهم اللي قلته استاذ محمد البيشة. طبعا انت لانك عندك هذه الفكره الشامله على اكثر من جيل هكا، ولا نجم نقولوا جيلين ثلاثه
3: ان شاء الله.
0: واحنا في المهرجان، خليني قبل زي ما نكمل نتحدث عن الكتب المواقعة، هذا المهرجان باش نعرف رايكم الثلاثه طبعا في المهرجان الوطني لمسرح التجريب، اهميته وكيفاش تراوها يعني خاصة في هذه الدورة أو الدورات الأخيرة، خلينا نقوله في الفترة الأخيرة. لكن خليني نبدأ معاك سي محمد على هذا المهرجان وتاريخيته. لأنه كنا طويك سمعنا ونعرف أنه بداية قوية خلينا نقوله للمهرجان، وأسماء كبيرة ساهمت فيه وإلى آخره، وكانت يعني فما ظروف معينة ساهمت زادة في أنه المهرجان يكون موجود في مدنين.
3: ما في شك. لابد أن تعود بالذاكرة والعواطف في نفس الوقت إلى التأسيس، والتأسيس يعود إلى رجلين كلاهما اليوم في حضرة ربه. محمد العوني كان مندوبا للثقافة. أنور الشعافي كان تخرج من قوسين. أنور الشعافي درسته الأدب العربي في البكالوريا يعني غير ذلك، تخرج وعاد خريج مسرح، واقترح هو على محمد العوني إنشاء مهرجان، هو جمعية في نفس الوقت ومهرجان. مهرجان لمسرح التجريب. وكانت الاستجابة، ومحمد العوني الله يرحمه كان من محبي المسرح، وحتى هو كتب المسرح. دورتي في الدورة الثالثة توليت مندوبية ثقافة، ف عملت على مواصلة هذا المهرجان أهمية المسرح إلى غير ذلك.
0: وصلت يعني في
3: الهم وصلت
0: نعم.
3: ومن المفيد أن نذكر بعض
0: طبعا.
3: بعض الصعوبات والطرائف في نفس الوقت. القاعة كانت قاعة سينما، قاعة سينما، سينما الحرية هذيك هي قاعة في تلك الفترة في التسعينات 94-95 اكتسح الذائقة المسرحية المسرح الهزلي
0: كوميدي
3: الكوميدي حتى انه ينجدك المسرحيه الضحك ولا ما ضحكش
0: في مدنين يعني خاصه مدنين
3: هو انتشر في الكامل تونس كان حتى في مدنين فكان قرار ان فتح ابواب القاعه للجميع مجانا للتشجيع على الحضور.
0: جميل.
3: كنت العبد لله كل قبل كل عرض مسرحي نوقف الجمهور شباب وخير نوضح يا شباب هذا راهو عرض جدي وراهو يلزم صمت ويلزم زكات ويلزم واحد وراهو الممثل وقت اللي تعمل حس تفسد له كل شيء الى غيره. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه في الحراسه زورو يذكر بالخير
0: فما زورو مدنين
3: زورو يذكر بالخير وعبد الحميد عبد الحميد زوز هذوما حتى الخوف يخافوا منهم مجمع قلت لهم انتم فيكم المفتاح الواحد وبدا الحضور بشويه بشويه بشويه بشويه وبدا للذكر زاد جاء بقوسين في المسرح مشينا في طبعا المسرح الجاد والمسرح المسرحيات الكبيرة والكدائن غيرها معناها
0: كان التشجيع هذيك على مستوى مثلا اقتناء عروض جادة وإلا إنكم خلقتوا ربما لنا خلية وخلينا نقول مجموعة
3: بالطبع بالطبع عندنا مجموعة والواحد وكذا الاختيار ونتبعوا أثناء العام شنو هي المسرحيات الكبيرة والواحد كذا وهذا اللي صار حتى جاء توفيق جبالي في مسرحية ضد مجهول كونتريكس تجريبية الناس ما الجماعة الحاضرين ما فهموش توفيق جبالي قال لي جماعة بعد العرض خلينا نقعدوا
0: ونناقش من وقتها بدا النقاش
3: ومن يومها بدأ النقاش.
0: جميل
3: بالضبط. من الطرائف معناها في نفس الوقت
0: معناتها نجم نقولوا سي محمد نقولوا شكرا لتوفيق جبالي
3: فعل الاخوان كل حقيقة كلهم بقوسين معناها النقاش كما قلت وبدت بشويه بشويه وبدا يتكون جمهور ولا بالفعل معناها يتبع عدد من الطرائف في قاعه سينما قاعه سينما رجاء بن عمار الله
0: يرحمه
3: والمنظف الصائم عندهم مسرحيه فوست فوست فيها تكسي بيبيك الحمر بتاع الواحد يلزم تطلعوها
0: على الركح
3: فوق الركح والركح وكل يتغطى بالجرافي عند النهار اللي بعثنا الواحد جمع يجيبوا في للطرافة معناها قالوا لهم يا اخي ايش عندكم ايش باش تبنوا بحيث بدأت ثم انشئت هذه المؤسسة مؤسسة مركز. المركب الثقافي
0: المركب الثقافي أم المركز
3: لا المركب الثقافي في الأول
0: هو
3: المركب
0: في الأول.
3: الثقافي هو الأول
0: نعم.
3: في المركب الثقافي أول شيء حرصنا على أنه أول تقريبا من أول البنايات اللي فيها بلافون تكنيك عملنا وحدنا ومعناها
0: هذا وقت انت مندوب جهوي ليش ثقافي انا
3: والمندوبيه هي اللي كانت تدير المهرجان مش لا. الجمعيه لا
0: الجمعيه وقتها تخلت على الاداره
3: تنشط لا تنشط في انجاز
0: الانتاج في الانتاج
3: الانتاج الانتاج في الانتاج اما الاداره الواحد
0: يعني سي محمد من الاول ما كانتش تنظموا الجمعيه المهرجان
3: لا لا
0: من الاول
3: لا من الاول مندوبيه وصلت على نفس الطريقه خوفا من انعكاسات الوضعيه الماديه الى ذلك الجمعيات فصار الامر كما ذكرت وقت اللي حولنا لهنا خفنا وقتها مازال بني هذا ثم خفنا من حضور يا أخي أكثر وأكثر الحضور كان أكثر وأكثر والجمهور حتى الانتقاء الجمهور ولا جمهور نوعي معنا إلى غيره وتواصلت الدورات معناها العروض الكبرى تقريبا في تونس كلها
0: جيت للمدينة
3: مرت من المدينة إلا النادر القليل لما واحد كذا فشوي بشوي ولا عادة موسم مناسبة تنتظر على مستوى الجمهور والحضور بالطبع مضمون معناها وكان المهرجان كان سبب في إنشاء مركز الفنون الدرامية وهنا
0: يعني المهرجان هو اللي عمل
3: للذكر الوزارة بالطبع هي اللي أحدثها لكن لابد أن أتوجه بالشكر ولو بعد زمان للإخوان في الجمعيات المسرحية الكبرى في تونس عاونونا في أن المركز يكون في مدني.
0: وقتها المركز هو الوحيد اللي ما جيش على أنقاذ فرقة جهوية.
3: لا لا لا. لا
0: من أول مركز.
3: لا لا. من بعد وقت يتكون المركز تقاعدت أنا عمل في 2007 تواصل العمل وأحيلت إدارة المهرجان للمركز مركز الفنون
0: الدرامية.
3: باختصاص كذا. هذا المسار العام. وكما قلت معناها ال ال ال ال ال المسرح المسرح مدرسة جمالية فنية ذوقية إلى غير ذلك ومسرح كما تعرف يا حي والمسرح مدرسة في تربية الذوق وتربية الفكر وإلى غير ذلك
0: نعم سي محمد يعني ميحن حبيت نقول زيادة انه الثنائية هذه لما يكون المسؤول عنده رؤية وعنده يعني اهتمامات ماهوش مجرد يعني إداري يكون هو زاد عنده اهتمامات ثقافية يكون عنده ربما خلينا نقوله بدها يعني انه سرعه البداية حتى انه بسرعه ربما التقط المبدع فين والافكار فين ويسرع في الانجاز وغيره مع المبدع بطبيعه مع المبدعين اللي يكونوا معه هكذا يمكن ان يحققوا انجاز يعني معين مثل ما صار مع مهرجان التجريب او المركز لانه فما ايمان يعني من المسؤول ايضا بالضروره هذا الفعل
3: فعل هي شو هو الفعل الثقافي محبة تتمأسس أما تبقى روح المبادرة محبة والحسن الاستماع للآخرين كنا قبل كل دورة نعم لقاء بالمحبين وخير معناها النخبة
0: معناها تعملوا لقاء تقييمي
3: منها تقييمي ومنها تبادل الرأي ومنها مقترحات إلى غير ذلك هذا كان كنا دأبنا عليه طيلة ما تولي معناه على كل ما مثلا نحولش الشيء مادح نفسه لكن هذا ثم كنت أقول للخيان نعم أنا مندوب ثقافة ولكنني أنحاز للمسرح.
0: واضح. نعم واضح. واضح أحسي محمد.
3: لا أنحاز المسرح مش من باب الشمولية اللي في الفاحة.
0: نعم تنرجع لك للنقطة هذه سي محمد خلي خذ رأي سي فتحي. لا بالعكس لا بالعكس مهم جدا أنه نرجع ونوضح الأمور وشنو كان ساير وكيفاش صار أيضا حتى زد اللي يسمعوا فينا وحتى الشباب يخذوا فكرة ويعرفوا أنه هالمهرجان وهالمركز مش من فراغ ومش من فراغ زيادة انه فما نقاش بعد العروض مش من فراغ انه العروض الكبيرة جات المدنين مش من فراغ زيادة انه المهرجان يعني انه الناس الكل تدافع عليه وتحاول انه ديما يكون مشع ويكون يعني كبير سي فتحي
2: فعلا هو سي محمد منا اعطانا بسطة تاريخية مهمة جدا وحرك فينا الكثير من الذكريات لان انا مثلا من الجيل اللي تربى في التجريب وخاصه في حلقات النقاش كنا معنا عطفا على الطرائف اللي ذكرها سي محمد من الطرائف وقت سي محمد هو مندوب الثقافه قلنا قبل 2011 نقولوا اول مساحه حررت هي حلقات النقاش في على هامش مهرجان مسرح التجريب بالفعل لان تو معناها مش من السهل ان تكون مسؤول في الوقت هكا وتعطي مساحه للناس باش تعبر عن رايك بكل حريه هذه زاد شهاده راي للتاريخ معناها في وجهه ديما نقولوا فيها بالفعل يعني كانت حلقات النقاش ربت ما ربطش كان ذائقة مسرحية وفنية فقط ولكن ربطنا من الناحية الفكرية وربطنا حتى في مستوى القيم يعني في كيفاش نحترم بعضنا نحترم آراء المختلفة كيفاش ندير اختلافاتنا يعني مهمة جدا كانت تلك الحلقات بالإضافة بطبيعة الحال كما كان يحكي سي محمد يعني العروض الكبرى كلها تعدت تقريبا على المهرجان شنو صار نحكي من موقع المتفرج والموقع المتابع لأغلب
0: سامحني حتى قبل ما توصل سي فتحي الرحماني أيضا خلقت هالنقاش هذا خلق ثقافة مسرحية يعني اليوم كن نجي ونسمعوا مثلا نستغربوا احنا نقولوا بلكش دارس مسرح وإلا ناقد مسرحي ولا غيره نجي ونشوفوا انه هو مش دارس مسرح مثلا وإلا مختص في المسرح ولا غيره لكن عنده ثقافة ومعرفة يعني مسرحية كبيرة جدا حتى احيانا تفوق من ربما يدعون النقد
2: اي بالفعل يعني كي نحكوا احنا على 20 ولا 25 عام من مسرح التجريب يعني بالفعل تتربى ضايقة مسرحية وحتى نقدية يعني حتى اللي زبيسي معناها نتاع المسرح تولي كلها يعني حاضرة يعني ناس فهمت تفاصيل المسرح تفاصيل العرض تفاصيل النص تفاصيل كل ما يتعلق بالمسرح نعم. وعلى امتداد الدورات يعني تكتسب الناس هذه الخبرة وهذه الثقافة نعم. الحاجة الأخرى في لحظة معينة طبعا المهرجان هذا عنده خصوصية اللي هو مهرجان للتجريب والخصوصية هذه تجعله يكون ثاني مهرجان بعد مهرجان القاهرة الدولي المختص في الجانب هذا لكن اللي لاحظناه السنوات الأخيرة طبعا المشهد هذا مش خاص بالمبنيين يعني خاص بالإنتاجات المسرحية في تونس كل يعني طلعت الصفة هذه يعني شفنا عروض في الدورات الأخيرة ما عندهاش علاقة بالتجريب لأن نتذكر أنا كان تهبط لفيش مهرجان مسرح التجريب على المكان التجريب على السينوغرافيا التجريب على التجريب على الممثل تيمة معينة وكل العروض كلها تصب في الاتجاه هيك يعني السنوات الأخيرة بحكم حتى المشهد العام ما عادش ثم هذه الخصوصية الحاجة الثانية اللي لاحظناها في السنوات الأخيرة طبعا تأثيرات موضوعية يعني. ثم التعثر في في المواعيد خاصتها وتأجلها معناها قدمناها وأخرناها يعني. بطبيعة الحال هذه مسألة تتجاوز مندوبية الثقافة في الجهة، تتجاوز إدارة مركز الفنون الدرامية، تتجاوز إدارة المهرجان، لأن المسألة معناها تتجاوزها مهمة. ولا الهاجس، الهاجس الناس يعني كما كنت تحكي أخت سماح، ولا هاجس الناس هو تثبيت هذا المهرجان.
0: نعم،
2: ما عادش نحكوا على العروض، ما عادش نحكوا على المضامين، ما عادش نحكوا على التيمات نتاع التجريب، ولا نحكوا على ضرورة تثبيت هذا الموعد، لان نعم. لان اصبح جزء من هويتنا يعني الثقافية في الجهة، حتى نحن نفضلكم نقولوا مدنين باش مشهور، نقولوا مشهورة بالتجريب.
0: صحيح
2: بالفعل يعني هي من نقول 25 عام راهو 25 عام عمر بشر
0: في مهرجان سيهم في اشهار مدينة يعني.
2: بالضبط يعني صح بالضبط يعني. المدن ربما الاخرى عندها مهرجانات، احنا مهرجان مهرجان هو حاجات اخرى يعني.
0: نعم.
2: صنعوا ملامح هذه المدينه.
0: لكن كي نقولوا مدنيين نقولوا نحكي ثقافيه.
2: اي ثقافيه.
0: مهرجان مسرح التجريب.
2: مسرح التجريب. هذاك علاش ولا جزء من هويتنا، وتلقي معناها حتى معناها كم نوصفوا بعض الناس حتى معناها ما عندهاش علاقه مباشره بالمسرح بالمهرجان، وربما ما حضر حتى عرض، ولكن تلقيه مخرط في الدفاع عن هذا الموعد الثقافي.
0: لانه مكسب يعني
2: للجهه. نعم. مكسب للجهه، وكما قلنا اكثر من هكاك يعني، ولا عنوان ولا جزء من هويه هذه المدينه.
0: نعم.
2: يعني ولا هاجسنا في السنوات الاخرى هو ان نثبت هذا المهرجان ونثبت مواعيده لتراوح بين افريل وماي يعني.
0: نعم. سي مختار نرجع لك. سي محمد. سي مختار والغمي كاتب.
1: هو مانيش باش نضيف برشا لان الاخوه قالوا تقريبا كل شيء. فقط بنقول ان مهرجان مسرح التجريب هو العنوان الاخير لهذه المدينه. لان مدنين كان فيها مهرجان شعر رهيب جدا،
0: الشعر العربي
1: انتهى. مهرجان مدنين في فتره من الفترات جاب عروض، مثلا النوبه بعد تونس تعرضت في مدنين.
0: صحيح.
1: اليوم مهرجان مدنين يناضل من اجل البقاء. اذا أنا أعتبر أن مهرجان مسرح التجريب هو العنوان الأخير لهذه المدينة. إذا سقط فقد سقطت هذه المدينة. مانيش كما قلت مانيش باش نزيد برشا، فقط بالنسبة للنقاش بعد العروض على الأقل اللي عرفناه لأني عايشت الدورات، أن هذا النقاش أخذ صدى وطنيا لدرجة أن كل فرقة جاي باش تعرض في مدنين يعرض ويفكر في النقاش.
0: صحيح.
1: لأن الحضور ما هوش حضور متاع يصفق لك وعيشك ومحلاك، لا لا. حضور معبي، حضور فاهم كل حركة، حضور فاهم الركح، فاهم الإضاءة، فاهم النص، فاهم كل شيء. إذا انتظر أي سؤال يحط في الزاوية. وبالتالي كما قال فتحي هو أول مجال تقريبا تحرر، وكذلك أعطيه صورة أخرى على هذه المدينة اللي في الأطراف، أن راهي وقت تمشي تعرف في مدينة رد بالك راهو في نقاش، ما تستناش ناس باش تصفق لك. بعد 2011 شخصيا أعتبرها فاصل، لأن بعد قدوم الفاتحين الجدد بين قوسين كل المجالات تأثرت في تونس بما في ذلك المسرح. ونحن نعرف أن المسرح والفنون بصفة عامة تصنف في خانة أخرى ما نشبش نقولها شنية. بالتالي المهرجان تأثر وتراجع كما قال فتحي، حتى العناوين غابت. الهدف هو أن فقط المهرجان يبقى، ونعرف أن في نهار من النهارات وقع الحديث على إلغاء المهرجان.
0: نعم صحيح.
1: وإلغاء المهرجان بالنسبة لي كما قلت هو سقوط مدينة. اليوم المهرجان يناضل من أجل البقاء، وما يحسب لهذا المهرجان أن الحكاية سي محمد على التهيب والطباع والخوف من النشر،
0: حياء
1: الحياة. هذا المهرجان أعتقد أنه ساهم في بروز نخبة.
0: صحيح.
1: جميلة جدا من المسرحيين في مدنين اليوم، كما أخونا جلال الحمودي، كما أخونا حمزة بن عون، كما أخونا لسعد الجحيدر، كما كريم الخرشوفي. لولا مسرح التجريب، ولولا مركز الفنون الدرامية مدنين ما أعتقدش كنا باش نلقوا فيها مسرحي، لأن الطباع اللي يحكي على اسم محمد تعتبر أن المسرح بين قوسين نوع من الهملة، والكتاب نوع من الهملة، وهذا للأسف
0: ربما بمشاريع أخرى، وهم بالأساس تأثروا بمسرح التجريب، أكيد كان له أثر في الجميع.
1: هذاك علاش قلت هو العنوان الأخير لهذه المدينة، إذا سقط فقد سقطت هذه المدينة.
0: إن شاء الله ليه طبعا. سي محمد عندك تعليق تفضل.
3: فعلا التعليق أنا كن سي مختار.
0: لحظة الميكروفون نضبطوه بالباهي.
3: سي مختار ثم نقطة.
0: قرب الميكروفون شوية.
3: أشار لها بالفعل. من مزايا المهرجان أن عدد لا بأس به من تلاميذ البكالوريا توجهوا للفنون المسرحية،
0: نعم،
3: ودرسوا مسرح، ونشأت هذا الجيل اللي أبدع بالفعل وبرزت. هذه حاجة. الحاجة الثانية المسرح، في المسرح المدرسي نفسه كم من مرة تفوز المعاهد من هذه الولاية بالجوائز الوطنية نظرا لانتشار هذا الحب للمسرح معناها والدور هذا الجيل الجديد من الخريجين اللي أثروا وفعلا جابوا من بين من الطرائف فيما يخص النقاش بعد العرض. ما زلنا وقتها في قاعة السينما. جانا عرض مسرحي فرجنا فيه واحد كذا بعد النقاش. جماعة قالوا للمخرج على عيننا وراسنا مرحبا بيك معزز ونكرر، أما الخدمة هذه راهي مش هي. وبدأت تجمع كل مرة شنية نقش الجانب هذا
0: كانوا يقتنعوا المسرحيين سي محمد
3: أو باش يجيك العادي الجانب هذا الجانب الآخر إلى غيره. بعد قال يا أخي يعني راني أنا خذيت العرض هذايا في نصف الثنية المخرج نتاع مشى لكندا ولا وين وخذيته في آخر وقت واحد وكذا وعندكم الحق، قلنا له مرحبا بك اخدم والمرة جاية تجي إن شاء الله.
0: كانوا يقبلوا يعني العقد.
3: لا ما هو في نطاق التقدير والاحترام الكامل.
0: نعم
3: والله معناها جلسة كاملة ما تمس حتى في شيء في شخصها إلا في نقد حقيقي. هذه الناحية الثانية بالنسبة لل ما يلاحظوا من ربما معناها إشكالات في تنظيم معناها في المدة الأخيرة
0: أو شيء آخر تراجع للجمهور أكيد لاحظوا الكل يعني فما تراجع كبير
3: بين قوسين كنا نجيبوا بعد تالي الطريق من بين الأسباب الهيكلة التصرف المالي اللي عقد بشكل استثنائي إلى معناها وضعية المؤسساتية لمراكز الفنون الدرامية وضعها في كشنية إبا مؤسسة عمومية سبع إدارية وإلا كذا إلى غيرها. هذا كله انعكس على العمل وعلى صعوبات إنجاز هذا الملتقى. معناها ما الثقافة مش ممكن باش تتحسب بالمليم وبالصور دي وبالواحد وكذا، مستحيل. لابد من المرونة مرونة التصرف.
0: نعم سمح لي يا سي محمد ربما والأساتذة فما رأي هكا تو تبادر لذهني، فما بعض الشباب ربما اللي يلوموا على القدامى وعلى المؤسسين وعلى المندوبين وعلى المسؤولين إلى آخره اللي في الفترة هذيك، لأنه تو المراكز عندها فترة طويلة. لماذا لم يتم يعني هيكلتها وتنظيمها في الوقت ذاك؟ شنو كان العائق؟ كيفاش كانوا يشتغلوا يعني؟
3: في الحقيقة أنا بين قوسين تقاعدت قبل إنشاء المركز الفنون الدرامي، لكن ثم مرحلة في الأول أحيلت ميزانيات إلى المنوية، لكن في الفرع اللي في باب المراقبة البعدية مش المراقبة القبلية، وهذا يسر التصرف. لكن الأخرين يقولوا لي أنه برشا مديرين للأسف ما عرفوش يتصرفوا بالوثائق خلى الوزارة والأطراف التفقدية إلى غيرها تتراجع في هذا الصعوبات. لابد من إعادة نظر فيما يتعلق بالتصرف المالي في
0: نعم.
3: قبل كانت اللجان الثقافية الجهوية كانت رحمة، والجهات اللجان الثقافية المحلية كانت رحمة، لأن المراقبة ما هيش مراقبة قبلية، مراقبة بعدية، تتصرف الميزانية تتصرف، وهذا يجيك محاضر يلقي المحاضر هات وراق وخلن ولا ندري شنو هي، هو الواحد وتتعدى المراقب المصاريف وبعد ثلاثة شهور شو بيجي. هذه حاجة. الحاجة الأخرى المسرحيين كيف المسرحيين الباباراس والورنج والواحد والكذا يعمل العرض، حتى المدعوم يعمل العرض وبعد 10 شهور ولا عام باش يخلصوا، كيفاش باش يجي؟ معناها هذا يقتضي مراجعة حقيقية لواحد.
0: وهذه بتبعتها تنعكس
3: وللأسف وأنا معاصر مختار الغوتات الجدد تجفيف المنامة ما عندها طرق.
0: نعم، وعملوها
3: بالحق.
0: وهذا الواقع ربما والمشاكل هي زادة اللي تكون بطبيعة الحال باش ينعكسها عليها، انه الجمهور ما عادش يكون في الموعد كما كان، لانه ما فماش حلقة تواصل يعني دائمة تكون فما تقطعات يعني.
3: كما قلنا المادي، الجانب المادي عنده دور كبير في بالنسبة للمسرحيين. هذه من في التسعينات. التسعينات الله يرحمه محمد الحمروني كان مراقب مصاريف وقتها، قال لي ثم مشروع انه كل مؤسسة ميزانيتها اقل من 500 مليون في السنة تولي تتحل الباب للمراقبة البعدية مع ولي إبا، لكن ما مشاش ما ترجعش وزادت الأمور زادت. وهنا هنا أنا في المجال الثقافي كل جمعية باش تاخذ دعم تألف كتاب شنو وثيقة الفلانية والوثيقة الفلانية والقبضة وخلصت رشمة وين دروين والله كتاب والله بلا 40 صفحة. وين خرجنا من هذا؟ خرجنا من الباباراس ومن الروتين. هذه هي.
0: نعم، فما برشا يعني عوامل.
3: عوامل
0: سي فتحي تفضل، ومش ربما نسكروا هذا القوس ونمشيو للكتب اللي باش يتم توقيعها في اطار طبعا الدوره 29، وقلنا هي فقره او فعاليه اساسيه في المهرجان، توقيعات للكتب بالاصدارات الجديده وغيره. سي فتحي عندك طبعا، نذكروا انه سي فتحي عندك مجموعه زاده من الكتب المتنوعه.